وقال انتظروا في الموج واهتز ظهرهم وقال انتظروا في الموج واهتز ظهرهم مدية حاجين حاجين مدية حاجين عمن ليس بالمتوان فكلفت همي إذرهم ذا علالة تحوفت بالنص والزملان وقال قالت وفي

النار غير ما تخلات من الحياة دار غير ما تخلات من الحياة دار غير ما تخلات

ما أكبرش اللي نصاك مش مرة ترجع زي العين تب الشراق تسوحك كيف اللي تنقاد يكتب الأقمام طلع

وذاك لا تصمك على اللي فات والخدم حدث العين وساح الشاد بطن الوادي خرص الشياد نقي مثل من حراق الزين دخل المتقاد تحوز اللي لطوى وتحوز من الساحل لقل ما هاتي العين السجن كيلو

لعينيك خضر الحلم ما قرب الناس وانتو ما دم بعد الله علينا زمن

وعادت عندي من ذاك النهار.

وتنعي عليها حالك يا رحيم.

يا طبيب يا حيث

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق

0: المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالدخلة طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخل خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
3: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
2: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل اللي هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
4: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذن نبدأ بك أستاذة أمل. نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
3: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة للشهادات التقني أو لمركز تحضير الشهادات التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بتاس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
2: المقر ديالها فين كاين؟
3: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذن هاد التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك و جيستيون بيتيت اي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
2: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا وهذا إيجابي جدا.
3: تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
2: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين
3: فعلا، يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة. إذن
2: كاين جسور مفتوحة لهم
3: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
2: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
3: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على لانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
2: ديالهم هما كشباب.
3: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤثر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهذا الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البتاس.
2: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هاد المواكبة وهاد التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هاد المنتمين أو المنتسبين لهاد المؤسسة ديال البتاس.
3: فعلا، وهذه هي الرؤيه ديال الاداره ديالنا وديال الاكاديميه وديال الوزاره، ان الانتاجيه كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز او لا الادماج والتشغيل ديالهم، او لا حتى اننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الاوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
2: الفضل بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديروا معهم مع هاد الشباب. طبعا
3: كيرجع للأساتذة المبرزين، وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، اولا باش تقدر تدخل للشهادات التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.
2: وهذاش من فترة كيكون استاذ اما
3: كيكون عبر مذكره وزاريه اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
2: مزيان باش الاسر يعرفوا واش من وقت
3: اكزاكتومون غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويليه،
2: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البيتاز، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
3: صافي كيوصل لو 15 جويلي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
2: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
3: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو، ياك يدخلوا للسيت ديالنا اي بي تي اس تيكون لو سيت ديسپونيبل، او لا يدخلوا للفضاء المتمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات.
2: واحد الكود كي
3: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه
2: صحيح، وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
4: شكرا سي العادي. بالنسبه للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحه بالداخله، هو مؤسسه عموميه تابعه لوزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه. البدايه ديال الدراسه كانت في المعهد خلال السنه التكوينيه 2020 2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع جهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم تكوين النظري وأيضا التطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعات الخضروات.
2: إذن تقريباً أهم التخصصات هي هذيك.
4: أهم التخصصات اللي حالياً مطلوبة بالجهة. هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال خصوصاً في الإنتاج إنتاج الخضروات، لإنتاج البستاني، وأيضاً كل ما يخص تسيير داخل المقاولات الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبه للولوج المعهد كيتم عبر مباراه بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الاولي، وزياده على ذلك كاين اختبارات كتابيه وشفويه حسب التخصصات. بالنسبه للافاق ما بعد التخرج، فهي أفق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديولنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
2: والموقع ديال المؤسسة؟
4: الموقع ديال المؤسسة، المؤسسة بعيدة على مدينة الداخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
2: طورطة أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد، بصراحة مكان صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
4: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه المتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
2: جميل، إذن تقريبا جميع الشروط موفرة. طيب أستاذ أمال، لما كانت عندك شيء إضافة بعد ما استمعنا لك واستمعنا السي محمد، أكيد فيها أنشطة موازية كتكون عادة داخل المركز، مزيان باش المستمعين ما يجيب لهم الله راه فقط كاين غير القرايه القرار كاين جوانب اللي كتساهم في التكوين ديال الشخصيه.
3: فعلا سي العادي، الانشطه الموازيه بالنسبه للكلاس بريباراتوار وسونتر بي تي اس ماشي فقط للترفيه، انما هي بالنسبه لنا حنا ان موديل اللي كتعطى فيه نقطه. واول
2: مره مؤسس ماشي غير اختياري
3: فعلا، وكتكون فيه انكادرمون من عند الاساتذه ومن عند الاداره ومن عند الاكاديميه. واول مره كنت لقيتك السي العادي كانت في 2018 في اطار ديال ابي ا، كانت اورغانيزي من واحد شابه كانت في المندوبيه ديال الفلاحه الى عقلتي. دونك حنايا بالنسبه لنا لي زابي ا اولا لي زاكسيون بروفيسيونيل ابليكي هما ضروره، وهما كتعطى عليهم نقطه وكتدار عليهم سوتنونس في الاخر ديال السنه الدراسيه، الاخر ديال السنه الدراسيه الاولى وفي الاخر ديال السنه الدراسيه الثانيه. يعني جميع الطلبه كينخرطوا في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، وكنحاولوا من خلال هاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز ديال هاد الطلبه،
2: المهارات الشخصيه
3: فعلا. لحقاش كيف ما كتعرف السي العهدي راه سوق الشغل ما كيطلبش غير المهارات التقنيه،
2: هذه هي الفكره المهمه صحيح، الجانب ديال الشخصيه ديالك راه كتلعب دور
3: فعلا. المهارات التقنيه كنعطيوها لهم في القسم، والمهارات الناعمه كنعطيوها لهم في اطار هذا لو موديل ديال لي زابي
2: او. حتى في التواصل كيكونوا ايجابيين فعالين.
3: شوف هما في الاول العام كتلقى الوليدات باقين تلاميذ، عاد باش نحولهم للطلبه اللي قادرين انهم يندمجوا، اللي قادرين انهم يواجهوا، اللي قادرين انهم يهضروا مع دي بروفيسيونيل. حيت ماشي سهل باش نجيو نهضر مع سي العهدي ونقول له راه غادي ندير ايفينمون الا كان ممكن تكون
2: تكوين شخصيته بعدا.
3: فعلا دونك حنا عندنا كل اربعاء مساء كيجيو الطلبه، يا اما تنطروهم كنحاولوا نديفلوبي لهم لي سوفت سكيل ديالهم، كنحاولوا نديروهم في علاقات مع لي بروفيسيونيل. وفي هذا الاطار سنتر بي تي اس الداخله هاد السنه كانوا داروا حملات ديال لو دونسون، حملات مشينا لدار الطالبه، مشينا لدار الايتام، درنا
2: داك لو سوسيال الاجتماعي حاضر
3: ضروري ومؤكد وكتاكد عليه الوزاره والاداره، وكيوقفوا عليه المدراء بيديهم والاساتذه. دونك هذا ورش ضروري
2: وكيغرس روح التطوع في نفوس هاد الشباب تبارك الله
3: فعلا، وكيبدل الشخصيه ديال الشاب اللي كيدخل في البريمير اني ما تيكونش بحال اللي خرج في الدوزيام اني.
2: بارك الله عليكم سي محمد. على مستوى معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحه بالداخله بالنسبه لهاد الانشطه اللي كدار عاده مع مرتادي هاد المؤسسه.
4: إيفكتيفمون سي العهدي، بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المعهد كتعتبر جزء مهم من التكوين ديالنا في المجال الفلاحي ولا في المجال ديال الصناعة الغذائية، لأنها كتعزز الجانب التطبيقي عند المتدربين. المتدربين ديالنا كل سنة كينتخبوا منسق ديال النادي المتدرب بالمؤسسة، وأيضا هاد النادي ديال المتدرب كيكون مجموعة ديال اللجان الموازية اللي كتهتم بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المؤسسة، وهما المتدربين هما اللي كيحرصوا على هذا التنظيم وتنظيم اللقاءات، وأيضا بالاستشارة بطبيعة الحال مع إدارة المعهد. المعهد كيشارك كل سنة في واحد الملتقى اللي سميته ملتقى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي اللي كتنظمه سنويا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة في مختلف الرياضات. كل سنة هذا الملتقى تتنظم في واحد المدينة ولا في واحد الجهة من الجهات ديال المملكة ديالنا. العام الفايت كان في قنيطرة اللي المؤسسة ديالنا شاركات بواحد الوفد ديال 21 طالب اللي يمثلوا جميع لي ديسيبلين سبورتيف اللي كاينين اون نيفو ديال المؤسسه، وكانت مشاركه وازنه ديال المعهد في هاد لو فوروم. ايضا بالموازات مع المشاركه في هاد المسابقات الرياضيه كاين ايضا المسابقه الوطنيه للابتكار في المجال الفلاحي اللي كيتوج بجوائز، الفائزين كيتوجوا بجوائز خلال هذا الملتقى اللي المؤسسة ديالنا كل سنة كتشارك بمشاريع ديال الابتكار في المجال الفلاحي. أيضا المعهد كينظم زيارات ميدانية لفائدة المتدربين. ديجا درنا دي فيزيت بيداغوجيك للستاجير ديالنا المحطة التحليات مياه البحر، دينا الستاجير ديالنا شافوا هاد لو غروند بروجي لي لي ديفيرونت لو كومبوزون ديالو، هما اللي غنعولوا عليهم كخريجين اللي غادي يخدموا في هاد لو دومين ديال لاغريكولتور في المستقبل باش يعرفوا هاد لو بروجي وتعرفوا عليه عن قرب. ايضا المعهد كينظم مجموعه ديال الزيارات الميدانيه للضيعات الفلاحيه. لابد
2: المؤسسه منفتحه على المحيط،
4: على المحيط وعلى المؤسسات الفلاحيه وعلى المقاولات. عندنا مجموعه ديال الشراكات مع عده مقاولات فلاحيه في الجهه اللي المعهد كيتكلف باش كيكون هاد لي زوفري اغريكول ولا هاد العمال الزراعيين داخل الضيعات الفلاحيه، هذا بالموازات مع هاد لو مود دو فورماسيون ديال لا فورماسيون الترني. كاين نوتر مود ديال لا فورماسيون لي لا فورماسيون بار ابرونتيساج اللي تنخدمو مع هاد لي زونتربريز اغريكول.
2: اذا كاين مجهود يبذل السي محمد بصراحه على مستوى البي تي اس، لا على مستوى المعهد التقني المتخصصين. نعم
4: لابد للاشاره الى ان ايضا المعهد كيتيح واحد الفرصه ديال التدريب في فرنسا للمتفوقين دراسيا، من بين هذه من بين اهم الفرص اللي كيتيحها المعهد في الجهه للمتدربين، امكانيه الاستفاده من تدارب ميدانيه في المجال الفلاحي بدوله فرنسا. ذلك هذا الشيء بشكل سنوي لفائده المتفوقين. هذه الفرصه مؤطره
2: يحفزهم اكثر
4: من طبيعه الحال. هذه الفرصه مؤطره بشراكه بين وزاره الفلاحه بلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا، وكتشمل هاد الكونفونسيون هادي كتشمل تكفل بجميع مصاريف التنقل والإقامة والتأطير خلال فترة التدريب. وهاد السنة هادي عرفت تتويج ديال متدربة من المعهد في دوزيام اني.
2: على ذكر متدربة مزيان، بغيت نصحها معك واحد الفكرة، أن فاش كنقولوا المجال الفلاحي نتحدث عن الذكور، وهذاك الشيء كان في واحد الزمن. مزيان هاد الفكرة توضحها، وحنا عبر تيري داخل السي محمد. أنا تبارك الله راه متميزات
4: إفكتيفمون. إحنا لاحظنا هاد القضية أو نيفو ديال المعهد ديال التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. الإينات كيشكلوا 50% في الأقسام ديالهم، دونك ميم في لي ترافو براتيك ملي تيخدموا في الأعمال التطبيقية الإينات راه تي مجدات.
2: وهذا العدوى البيداغوجية الجميلة راه مصاب بها جميع المؤسسات، وأظن البي تي اس لا تشكل استثناء في هذا.
3: أكيد عندنا العنصر الأنثوي حاضر جدا، كسوسوا في الديفلوبمون أو حتى في لاجيستيون دي بي ام، وكاين حتى الذكور.
2: هادشي كيفرح بصراحة. يا سي محمد
4: نكمل هاد الفكرة هادي، أنه متدربة في المعهد إن شاء الله خلال شهر يونيو المقبل راه غتلتحق بدولة فرنسا إن شاء الله للتدريب. هادشي في إطار
2: هادشي
4: في إطار الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الفلاحة ببلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا.
2: رائع جدا فعلا. وأنت تحضرين وأنت كنموذج ديال خيرة الأستاذات. طيب الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هاد الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
3: هو فيما يخص توجيه السي العهدي، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي

نرتوي من هديه ونستضيء بنوره ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياه وفتنها، لنبلغ الحياه الطيبه التي وعد الله بها اهل الايمان. فهلموا مستمعي الافاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبه وارواح مشتاقه، فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه مع ما ناله من ألم وعذاب لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير، فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا. وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعا زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها. فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة: ما فعلتا شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أوليائه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ. فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح، فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتدى بالآلام ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله. فبلال كان تحت الصخرة يعذب، فأصبح فوق الكعبة يكبر،
وسمية سقط جسدها

0: في الأرض وارتفع ذكرها في السماء، وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على السياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. الحمد لله خير الأسماء، الحمد لله رافع السماء بغير عمد، وصلاة وسلاما تامين أكملين على حبيب الحق وسيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين. فاللهم صل عليه صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، وأكرمنا بلقائك يا عزيز يا خلاق. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، لعلنا اجتمعنا على مائدة من موائد الرحمن نتدارس فيها نقطة من بحر السيرة العطرة لخير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، منطلقين من موضوع الملتقى المنهج النبوي وأثره في تحقيق الحياة الطيبة. مداخلتي بحول الله تعالى سوف تكون تحت موضوع تجليات الرحمة النبوية في تصرفاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم، أمثلة وعبر. فكان لابد أن نتناول هذا الجانب المهم، وهو المتعلق بالرحمة المحمدية، ما لها من علاقة لما لها من علاقة بتحقيق الحياة الطيبة للمسلم. إذن هو عمل علينا اتباع سنته الكونية عليه السلام، كيف لا، وهو معلم الأمة وواضع أسس الدين، منهاجه الرباني منهاج حياة متكاملة، مدرسة تخرج منها مؤمن الأمة الإسلامية وما زالوا ينهلون من معين لا ينضب. يقول عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 128. وتبقى الرحمة هي الدعامة الرئيسية لكافة الأديان السماوية، فهي أساس القيم النبيلة والتي بني عليها حب الخير للآخر. إنها مرساة التكافل بين الفرد والمجتمع، إنها رأس الهرم لمكارم الأخلاق التي بعث بها نبينا محمد

صلى الله عليه وسلم، والسيرة العطرة النبوية حافلة بتجليات الرحمة في سلوكه عليه السلام، فكان رحيما بالأطفال، يعطف عليهم، يرق لحالهم، حتى كان كالوالد لهم، يقبلهم ويضمهم ويلاعبهم ويحنكهم بالتمر، كما فعل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند ولادته. فقد جاءه في يوم أعرابي فرآه يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه، فتعجب الأعرابي وقال: تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ صلى الله عليك يا حبيب الخلق. بل إنه كان عليه السلام إذا دخل في الصلاة وسمع بكاء الصبي أسرع في أدائها وخففها عليه السلام رحمة به وبأمه. كان كذلك رحيما بالنساء، فحث على رعاية البنات والإحسان إليهن، وكان يقول: من ولي من البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. كما شدد عليه السلام على الاهتمام بحقوق الزوجة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فضرب عليه السلام لذلك أمثلة في التلطف مع أهل بيته، حتى إنه كان يجلس عند بعيره فيضع صلى الله عليه وسلم ركبته الشريفة، وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب البعير. وكان عندما تأتيه فاطمة ابنته رضي الله عنها يأخذ يدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي يجلس فيه صلى الله عليه وسلم. فكان بذلك عليه السلام أعطف الناس وأرحمهم بأهله زوجة وأبناء وبنات، فقال عليه السلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لم تقتصر رحمته صلوات ربي عليه وسلامه على أسرته وأهله، بل امتدت لتشمل خدمه كذلك وتشمل غير المسلمين، إنه ولا ريب نبي الرحمة بلا منازع، ذاك الذي يعطف على الحيوان والبهائم والجمادات. والسيرة حافلة بمثل هذه النماذج في أجمل صورة تقدم للأمة الإسلامية منهجا نبويا ربانيا، منها علاقته صلى الله عليه وسلم بالجذع الذي حن له عليه السلام، وقد حملوه من المسجد ليعوض بمنبر للحبيب صلى الله عليه وسلم، فبكى الجذع لمفارقته حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول عليه السلام بكاءه فرق لحاله. كان عليه السلام رحيما بأعدائه رغم تعدد وسائل وأشكال الإذاية منهم في العهد المكي، إلا أنه ضرب مثلا أعلى في التعامل معهم، ولا أدل على ذلك موقفه مع أهل مكة عند فتحها وتمكين الله، فأعلنها صريحة: اليوم يوم الرحمة، وأصدر عفوه عن قريش، فقابل الإساءة بالإحسان والأذية بحسن المعاملة، وخلد صلى الله عليه وسلم قولته: اذهبوا أنتم الطلقاء، هذا حبيب الحق وسيد الخلق يعلم البشرية أصول الرحمة والعطف، وما ذكرناه ليس إلا القليل من مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم. ولا يسعنا في هذا المقام الإحاطة بكل الأمثلة، فهي تحتاج مجلدات وزمنا ربما لا يمكن حصره. ويكفي أن نقول إنه كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، على قول عائشة رضي الله عنها: كيف لا وقد رباه ربه ذو العزة والجلال. لذلك كان حريا بكل مسلم حر أن يقتدي

بهديه ويستن بسنته السمح عليه السلام. من أجمل ما قيل في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: حين يرحم فهو أشفق راحم، أو جاد كان الأجود العربيا. من مثل أحمد أحمدنا فداه نفوسنا، والله فضله فكيف يرام. لي في هواه تولع وصبابتي، تحيا وروح حياتها الإضرام. يا أيها البدر المنير هداية أوحي لديك، فكيف أنام. من مات في حب النبي محمد حي عليه من الإله سلام. كما قال البوصري: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد نوره الهادي من الظلم. أيها الأفاضل، نعلم جميعا أن للرحمة آفاقا واسعة وعديدة من المعاني والتعاريف لا حصر لها، وفي مفهومها العام هي العطف وتقديم العون للمرحوم. يقول ابن برد: يا رحمة لله حللي في منازلنا، وجاورينا فدتك النفس من جاري. كما وصفها ابن القيم: الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك هو من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. وعرفها ابن منظور في باب رحمة: الرحمة تعني الرقة والتعطف، والمرحمة مثله، وقد رحمته وترحمت عليه وتراحم القوم أن يرحم بعضهم بعضا، والرحمة هي المغفرة. أما مفهوم الرحمة في القرآن الكريم فلا شك أنها صبت صبا وجاءت بزخم كبير وفضاء غير محدود. يقول سبحانه في سورة الحجر الآية 49: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتظل هذه دعوة صريحة إلى وجوب التضامن الإسلامي الذي حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى كما سلف. فتم تشبيه المسلمين بالجسد الواحد، يشتكي بعضه فيتألم كله. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية تدعونا دعوة صريحة إلى وجوب التضامن الإسلامي والذي حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى كما سلف. يقول صلى الله عليه وسلم بصدد التعاون: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. هنا تظهر سنته عليه السلام في التضامن الإسلامي الذي هو التعاون على البر والتقوى والتعاون على كل خير، وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم ويتوحد صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وقد قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران.

0: قضاياها العادلة عملا بقوله تعالى خطابا له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 125. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يوسف 108. وقد سار على نهجه صحابته الكرام فنجحوا، وحقق الله لهم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر جزاء إيمانهم الصادق وجهادهم العظيم وأعمالهم الصالحة وصبرهم ومصابرتهم وصدقهم في القول والعمل وتضامنهم وتكاثفهم في ذلك، لا بأنسابهم ولا بألوانهم. ولا ريب أن المغاربة كذلك نهلوا من معين لا ينضب، إنهم أبناء المدرسة المحمدية ولا عجب، فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوجههم ويعلمهم أسس التلاحم والتآزر والتراحم، وهو الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فتجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وقد شهدنا هذا يتحقق على الواقع في صورة من الإخاء والمحبة، إبان أحداث زلزال الحوز والنواحي، والذي كان يحمل في طياته معاناة وحاجة وعوز المتضررين، ليظهر المغاربة خلال ذلك يدا بيد واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فرأينا كل صور التلاحم والتآزر متجسدة في الأقوال والأفعال على السواء، وكل الصور التضامنية التي جعلتهم لحمة واحدة لا يفرقها جنس ولا لون ولا أصل ولا انتماء، فكان الكل من أجل الكل، وحمل شعار التضامن خفاقا في كل الأرجاء، راجين بذلك تحقيق العزة والكرامة والنصر جزاء إيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة، راجين بذلك وجه الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض. والله تعالى أسأل أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى، وأن يفقههم في الدين، ويهديهم جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الصدق في التضامن والتناصح والتعاون على الخير، وأن يعيدهم من التفرق والاختلاف ومضلات الفتن، وأن يحفظهم من مكايد الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى وآله الطيبين الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت معكم الأستاذة مبروكة فلالي، واعظة بالمجلس العلمي لداخل وادي الذهب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فعلى مركوزتها فوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

يصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خلقني، فلأنت من خلق الجمال وأشهد. وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك

مقبولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم
والأخذ بأيديهم إلى

0: كل خير ومنعهم من كل شر، كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه، كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

وين الكل؟ وين الهضون بعدلون؟ وين الكل؟ ليهم وين الهضون؟ الناس يلا تتم على الحال على مدحر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وطورية.

0: تواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.

0: واخلاقك هنيها.
1: ايديكم يلا.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج نصغي من خلالها إلى قصة جديدة تحكي انحدار الإنسان، نعم الإنسان، إلى الدرك الأسفل من الصلف وعدم الإدراك لمواطن الجمال حين توجد تحت أقدام الأمهات.

كان لأمي عين واحدة، وقد كرهتها لأنها كانت تسبب لي الإحراج. كانت تعمل كطاهية في المدرسة التي أتعلم فيها كي تعيلني أنا اليتيم بعد فقد الوالد. أذكر أنها في يوم من الأيام، أي في المرحلة الابتدائية، جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج أمام كل الزملاء. كيف فكرت في هذا السلوك غير المقبول؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي وقع ما كنت أخشاه، فقد تنذر بي زملائي وعيروني بأمي العوراء ذات العين الواحدة. حينها تمنيت أن أدفن نفسي، بل أن تختفي أمي من حياتي تماما، وأن أرتاح من هذه المصيبة. في اليوم الموالي واجهتها، نعم قلت وأنا أصرخ في وجهها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ لكن أمي لم تجب ولم ترد. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بمضمون كلامي، لأني كنت غاضبا أشد الغضب. خيل إلي أنها ستحطم صورتي بين أترابي، وهذا يسيء إلي كثيرا. لم أبالي بمشاعرها ولا بما قد أكون تسببت فيه لها من ألم. كان علي أن أرحل عن محيطها، كيف ذلك؟ لم أجد إلا وسيلة الاجتهاد في دراستي، فحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة. كان ذلك حلمي الذي أبعدني بالمرة عن أمي وعينها العوراء. وفعلا ذهبت ودرست دون ملل أو كلل. كان الناس يسألون عن أهلي فأدعي أن لا أحد لي، مقطوع النسب، علني أرتاح من التفكير بويلات أمي. نجحت، تخرجت، تزوجت، انفتحت كل الأبواب الدنيوية أمامي، وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام أتت أمي لزيارتي دون إعلان أو سابق إخبار، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أي أولادي. وقفت عند باب الفيلا وأولادي يضحكون منها. صرخت بملء في: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. نعم طردتها ونهرتها. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت وتوارت عن الأنظار. وبعد سنة وصلتني رسالة من إدارة المؤسسة التعليمية التي كنت أدرس بها، تدعوني للقاء عام يجمع شمل قدماء التلاميذ والمدرسين بهذه المدرسة. فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في

رحلة عمل. وبعد الحفل الكبير الذي كان رائعاً، فكرت أن أزور بيتي القديم من باب الفضول فقط. هناك أخبرني الجيران أن أمي ماتت، أي نعم، لكني لم أذرف ولو دمعة واحدة. سلموني رسالة من أمي، فتحتها بتوتر شديد. ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كم كنت سعيدة حين علمت أنك ستأتي للحفل المدرسي، لكني قد لا أستطيع الحضور من شدة مرضي، ولن أقدر على رؤية فلذة كبدي. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك، لكن هل تعلم وأنت صغير أنك تعرضت لحادث وفقدت إحدى عينيك آنئذ؟ وكأي أم تتنفس حب ابنها الوحيد، لم

عن ابنها ولا الأب عن ابنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد يسقطه الابن عن أمه أو عن أبيه تيها وجهلا وصلفا وضلالا ونكرانا لسنة الله في خلقه وتناسيا لصوت الحبيب. أمك أمك أمك أمك الصوت الخالد الذي علم البشرية أن الجنة تحت أقدام الأمهات، أولئك الذين جعلت أبواب الجنة مرصودة برضاهن. لكن التساؤل الأهم هو لماذا انقلبت صورة الجمال الحقيقية فتنقلب معها المعادلات؟ لماذا يصر هذا الإنسان على السير ضد تيار سنة الله في خلقه؟ إن الإحسان هاهنا هو الجمال، ورضا الله هو الجلال، وبالوالدين إحساناً.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، لا يهمنا هنا التعرف مرة أخرى على بطل القصة. نعم، لأن اللوحة هاهنا يختلط فيها الجلال بالجمال، ولا يظهر الخيط الرفيع بينهما كمحدد إلا عندما تصفو النفوس وتعود إلى خلف، تحاسب نفسها بنفسها، تستبصر كثيرا من التصرفات التلبيسية التي تهوي بنا إلى مغاور الضياع والتيه، نستحيل عندها إلى مخلوقات تجردت من كل مقومات التمييز القلبي، إلى أن تدركنا رحمة الله التي توقد فينا مجسات الرجعة الصادقة إلى الله قلبا وفكرا وعلما وعملا. وفي الأخير، يا الله أعف عن نفوسنا أيان كانت غافلة، يا الله ردنا نبصر أيان زاغ منا البصر، يا الله علمنا أن نرى كل اللحظات بقلوب طاهرة البصر، يا الله أنر سبل الإدراك بفوانيس الجمال، وبلغنا الجلال هناك متى كان وأينما كان، وكل موعظة وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة

0: الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بيده فدو سعة ودو حرج فلا رب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا. ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية، فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي.
أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء صحة نفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعينا الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية

الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام وتطوير الجانب الشخصي وتعزيز الإحساس بالمسؤولية وتقدير قيمة الوقت، إتاحة وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا، لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة مثل تناول الطعام أو الحديث معهم، الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة، الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين، القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية، إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة، تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة، تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل، التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة،
وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة

الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى. لكم تحيات دوشه بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا. مثل رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي جلالة الملك محمد السادس في سان خوسيه العاصمة الكوستاريكية في حفل تنصيب رئيسة الجمهورية لاورا فرنانديز. بهذه المناسبة نقل الطلبي العالمي للرئيسة أحر تهاني جلالة الملك بهذه المناسبة. أشادت اليابان باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها في تم أكتوبر من العام الماضي في ملف الصحراء المغربية، الذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغرب يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مبرزة طوكيو أنها تعتزم العمل وفق هذا المبدأ على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. الموقف الياباني جاء في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيجي توشيميتسو خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو عقد يوم أمس بمناسبة تخليد الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان. أما في السياق الإقليمي الأفريقي، أشادت اليابان بالمبادرات المغربية الأطلسية لفائدة السلام والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية. تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أقيم يوم الجمعة يوم أمس بميدان التدريب كاب درعا بمنطقة طنطان حفل تسلم الدفعة الثانية من 7 مروحيات قتالية من طراز أباتشي، وذلك على هامش تمرين الأسد الإفريقي. بتعليمات جلالة الملك محمد السادس دوما، أشرف هذه المرة رئيس الحكومة عزيز خنوش على تدشين جناح المغرب في المعرض الدولي للفنون بيناله بالبندقية. وبهذه المناسبة قام رئيس الحكومة بزيارة الجناح المغربي الذي يقع وسط الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. المشاركة يعتبرها المنظمون فرصة مميزة لتقديم مختلف التطورات في الحرف التقليدية والغنى الثقافي للبلدان. والفريق المغربي المشارك أو الفرق المغربية المشاركة في الجناح تراهن على تقديم غنى وتنوع الإبداع الفني للبلاد مع الانخراط في حوار عالمي حول التغيرات والابتكار في الفن المعاصر. دوليا، صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه يتوقع ردا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. يأتي هذا في وقت تجددت فيه المواجهات يوم أمس بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق

0: هرمز، حيث أعلن الجيش الأمريكي عن استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين. وفي لبنان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب البلاد بصورة فورية تمهيدا لتوجيه ضربات محتملة رغم سريان هدنة لا تعكس ما يجري ميدانيا. هذا واستشهد 10 أشخاص يوم أمس بضربة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، بينهم طفلان وثلاثة نساء وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة اللبنانية. أما في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من اليوم، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة إلى تبادل 1000 أسير من كلا الجانبين. وأكد مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين قبول الجانب الروسي للمبادرة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه أمر الجيش بعدم استهداف الساحة الحمراء في موسكو خلال عرض روسي بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. انتهى الموجز، يومكم سعيد.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشادت اليابان أمس الجمعة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 في 31 من أكتوبر 2025 الذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي عقد أمس بمناسبة تخليد الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان. كما عبرت اليابان عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يحظى بالقبول المتبادل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 2026. وبهذه المناسبة قام السيد خنوش مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسان خوسي في حفل تنصيب رئيس جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسي وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمينة الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب مساء أمس الجمعة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالجهات. وحظي مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا بموافقة 12 نائبا برلمانيا فيما امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تكون الأجواء حارة نسبيا جنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي والريف والوجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى. ويرتقب أيضا تكون سحب منخفضة أو ضباب بالأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس والسهول الأطلسية الشمالية خلال الليل. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين ناقص 3 درجات و 6 درجات في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و 18 درجة بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي، بينما ستكون ما بين 10 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة وارتفاعا طفيفا بالأقاليم الصحراوية. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطة والبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي حنا اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة للتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، وطبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة التي تساهم في خلق توعية في مجال التوجيه نظرا لأهميته. إذن في هذا السياق كيسعدني كثير مستمعتنا مستمعين الكرام أن أستضيف ضمن هذه الحلقة مؤسستين جامعيتين تابعتين لجامعة ابن زهر، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل المعروفة اختصارا لينسجي، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخل المعروفة اختصارا بلستي، وهما مؤسستان قاطرتان للتنمية بجهتنا، وأيضا من المؤسسات الجامعية الهامة ذات الاستقطاب المحدود، أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة. سيتم الحديث في معرض الحوار عن هذه المسألة وقضايا أخرى أكيد تهم الأسر، وبالمناسبة فهذه السلسلة أيضا تهم الأسر بجهتنا بإقليم وادي الذهب وأسرد، لأنها كتعني المستقبل ديال ما بعد البكالوريا لأولادنا أمنتنا. باسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذ الباحث الجامعي حسين سلام، مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة. مرحبا بك سي الحسين.
8: شكرا أستاذي أحمد العهدي، مرحبا بمستمعيك الكرام.
7: نعم.
8: شكرا للاستضافة.
7: طيب بنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور عثمان حيتومي، تكنيسيا انفورماتيك تقني معلوميات في المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة. مرحبا بك سي عثمان.
9: شكرا جزيلا سي العهدي، شرف لي ان شاء الله.
7: ان شاء الله. طيب حتى نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين أن كل واحد يعطينا تعريف موجز مركز بالمؤسسة اللي كيمثل في هذا اللقاء الأثيري المباشر، خاصة على مستوى شنهي أهداف التكوين، شنهي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل، شنهي مباريات الولوج، ومدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية وأيضا اندماج الخريجين. إذن نبدأ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، هي مدرسة تنتمي إلى شبكة وطنية تم إحداثها في بداية التسعينات لما لأهميتين، من مواكبتها للاقتصاد على مستوى التدبير والتجارة. وبخصوص مدينة الدخلة وجهة الدخلة والذهب، فقد تم وضع الحجر الأساسي بها المدينة في سنة 2014 واستكملت الأشغال سنة 2016.
7: إذن دابا عرف التخرج إيش من فوج؟
8: الفوج السادس، عندما نكون في السابع إن شاء الله.
7: إن شاء الله، نعم.
8: 2016 كانت بداية التأسيس، كانت بداية الانطلاق في العمل 2016-2017. كان الفوج الأول تقريبا كان عدد الذين التحقوا بالدخلة آنذاك 90 طالب، كانت البداية محتشمة من شيء ما. إذن كانت الأهداف التي من أجلها وضعت هذه المدرسة جاءت، لأن مدينة الدخلة وجهة الدخلة هي مدينة اقتصادية ستكون لها سوف تصبح قطبا اقتصاديا
7: صحيح كبيرا. وستحتاج لأطر قارة من أولاد ومنات المنطقة
8: تماما يعني. تماما، لأن حينما تحدثوا عن الدخلة تحدثوا عن في بداية 2016 أو بداية العشرية الأولى، هناك اقتصاد ضعيف نسبيا لأن مدينة صغيرة الحجم، لكن يراد لها أن تكون قطبا اقتصاديا
7: صحيح. نعم.
8: من حجم مدينة طنجة، فلذلك
7: من بالخصوص مع الميناء.

0: أخلى الأطلسي.
1: تماما. أن ترى مثلا مدينة دافر 2016 هناك ناتج محلي إجمالي للمدينة للفرد تقريبا 70,000 درهم سنويا. اليوم الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي 89,000 درهم، والداخل هي المدينة الوحيدة التي عرفت سنة 2023 أكبر نمو اقتصادي هو 10%، وهذا نمو كبير، مع العلم أنها من المدن التي تتربى على مستوى نمو اقتصادي كبير وتنافس جهات كبرى كمدينة الدار البيضاء والرباط رغم حجم اقتصادها. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على وتيرة التي عرفتها هذه المدينة في اتساع وفي أيضا اقتصادها. ومع 2016 2017 والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على هذه الأقاليم عرفت قفزة اقتصادية كبرى، أي ربما يمكن حتى عن ذلك حتى لا نخرج عن الموضوع ونعود. ولذلك تم اختيار لكل أقاليم الجنوبية وحدة جامعية، وكان من نصيب من دخلها لما لها من موقع جيو استراتيجي، ولما وضعتها الدولة في خريطة الاقتصاد أن تكون هي قاطرة الاقتصاد على المستوى
0: صحيح.
1: الإفريقي.
0: والجميل سي الحسين عذرا، حيت كاين واحد المعطى تاريخي قليل اللي كيعرفوه باش تعرف بان كانت الاراده قويه من جامعه بنزور ان الداخله تكون فيها هاد المدرسه، وانها بدات في البدايه في مدرسه ابتدائيه باش
1: تماما
0: تامن ان ديك الاراده تحقق على ارض الواقع. واليوم نحن بصدد واحد المنشأة ما شاء الله، كبناية معمارية بيئية بجمالية بمجالات
1: تماما
0: خضراء. من يزور اليوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل لا يمكن إلا أن يفتخر بهذه الأيقونة المعرفية، الأيقونة العمرانية، وأيضا الأيقونة المعرفية، لأن فيها شعاب ديال المستقبل في جهتنا.
1: ربما كان من الأقدار أن الدخلة وجدت في موقع رغم أنها في مدينة الصحراء، لكن موقعها يزينها ويجعلها موقع استراتيجي بامتياز، لأن هي
0: صحيح
1: بوابة على إفريقيا،
0: تماما
1: وربما هذا موقع في اتجاه الأمريكي ثم تجاور الجزر الكناري، وهذا الموقع سيجعلها في الصدارة على مستوى الجنوب جنوب، وأيضا رسم مع في إطار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموقع يجعلها تفرض نفسها كبلد ضروري أن ينهض. نرى
0: صحيح.
1: المغرب زعما أن يساير الاقتصاد، وأن مع الجوار ومع البلدان
0: صحيح. وما
1: الإفريقية
0: يزكي
1: يجب
0: كلامك أننا بصدد منظومة استثمارية قوية
1: كبرى في هذا
0: وضخمة.
1: السياق. في هذا
0: نعم
1: السياق
0: صحيح.
1: وجدت المدرسة إذا كانت محدودة أنها أن تكون مدرسة وطنية للتجارة والتسيير، ولم تكن مدرسة، مع العلم أن مجموع المدارس على المستوى الوطني هي 12، إذا لم تكن المدرسة موجودة في كل المدن المغربية، بل فقط تم اختيار المدن الكبرى مثلا مدينة أكادير، مدينة قنيطرة، لم تكن أيضا في الرباط، بل في قنيطرة، لأن قنيطرة هي مدينة اقتصادية
0: إذن هذا
1: والرباط
0: امتياز
1: كل
0: حقيقي.
1: مدن أن كل المدن التي تواجدت فيها المدرسة هي مدن اقتصادية بامتياز، في الدار البيضاء، في مثلا تكون في مكناس، إلا
0: نعم
1: مؤخرا بعد الدخلة كانت في طنجة لأنها مدينة اقتصادية، كانت في الدار البيضاء مدينة اقتصادية، كانت في فاس لأنها أيضا مدينة اقتصادية، كانت في أكادير. إذا المدن التي تم اختيار والإشارة أن جاءت هي العاشرة، يعني بعدها تم استحداث 9 مؤسسات وجاءت العاشرة، وكل المدن التي تم استحداثها فيها هي مدن اقتصادية بامتياز. إذا هذا يدل على أن أريد للدخلة، وإن
0: صحيح
1: كان اقتصاد ضعيف اليوم لكن أريد أن يكون اقتصاد كبير من حجم طنجة، كما كانت سابقا طنجة مدينة صغيرة في الثمانينات وأصبحت اليوم. أنا أرى أن مستقبل الداخلة من هنا 2030 ستكون مدينة من حجم طنجة.
0: إذا طيب، بالنسبة للمؤسسة من يلجها؟ شنو هي بعض الشعب التي تستقبل؟ إذا كانت معلومات
1: تماما.
0: السي حسين.
1: إذا من مدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على غير المدارس الأخرى يحكمها نظام داخلي وضعته الشبكة، فهي مستقلة نسبيا، يعني الشبكة هي التي تسير المدرسة، بالتالي هي على غير كل مدارس يكون الولوج انتقائيا، فهي المدارس التي يتم ولوجها بشكل انتقائي. فالنظام الذي يحكم المدارس على المستوى الوطني يحكم أيضا مدارس الدخلة. فلذلك يجب أن نفهم المسألة، إذا أراد الطلبة الدخل ورجال الدخل والذهاب ولوج مدرسة، يجب أن نرقى بالمستوى
0: صحيح
1: المعرفي.
0: نعم. الرفع من المستوى المعرفي
1: تماما، لأن
0: نعم.
1: المدرسة تعيش تنافسا مع جميع المدارس على المستوى الوطني وأيضا مع المدارس
0: الأخرى، وتريد أن تؤمن أطر للمستقبل في المستوى
1: ذات كفاءة. وأصلا نعم. لهذا الغرض تم تأسيس هذه الشبكة
0: تمام.
1: لتأمين كفاءات مهنية وتقنية موجهة في التدبير والتسيير واللوجستيك
0: تماما.
1: فالولوج ولوج كباقي المدارس يجب أن نرجع للمستوى، ولا هناك انتقاء لمستوى الملف التوقيت، لكن تقريبا يعتمد على معادلة بسيطة جدا. نأخذ الامتحان الجهوي مضروب 0.25 ونأخذ الامتحان الوطني مضروب 0.75، يعني تنعتمد 75% من نقطة الامتحان الوطني بدون أخذ اعتبار يعني اعتبار نقاط المراقبة المستمرة. إذا لتنقل مثلا العتبة في المدرسة الوطنية 12 بالنسبة للاقتصاد، ف 12 بهذا الحساب
0: تستخرج من
1: هذه المعادله البسيطه ماشي لان شحال مره
0: كيقول
1: لك يقول لك 13 وما تخديتش وتخدا واحد اخر خدا واحد اخر لانه
0: طريقه الاحتساب
1: تماما لان اخترت جاب 12 بحكم اللي في الوطني خدمه، وربما المراقب ما كانش محدود ما خماش.
0: وفي الوطني عاده كتكون ديك المواد الاساسيه ديال الشعب
1: تماما. وبعد المرات يكون الطالب خدم وقع ما وقع في الامتحان ما خدش في الامتحان ما كانش محدود
0: نعم. والمده ديال الدراسه
1: غير واحد الاشاره ما ننساهاش نعم. بالنسبه للعتبه شعبه الاقتصاد وشعبه المحاسبه تقريبا 12 بحكم هذه المدرسه موجهه لهم
0: صحيح.
1: بالنسبه لشعبه الفيزياء وشعبه الحياه والارض فتقريبا 15 74 73، كل مره 14 75، كل مره على حسب العرض على حسب الطلب ديال الطلبه كل سنه التلاميذ كل سنه ديال البكالوريا على حسب الاعداد اللي عندهم. ثم بالنسبه للمات تقريبا تيكون هو 13 14 شعبه الرياضيات. إذا هذه تقريبا هذه هي العتبة تقريبا التي نعتمدها سنويا، تتغير بشكل طفيف
0: وحتى الأعداد التي يتم قبولها كتكون محددة
1: مثلا بين تتراوح بين 200 250، لأن العدد يحدد الوزارة صحيح. كل سنة
0: نعم كل سنة كيكون. إذا شكرا. طيب سي عثمان، بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا أيضا هي واحد المفخرة جامعية في مدينتنا أن تتوفر على هذه المؤسسة، ما كرهتش أنك تقرب المستمعات والمستمعين من هذا، تعطينا بطاقة تعريفية عن هذه المؤسسة، من تستقبل، كيف تستقبل، أي حاجة كتعلق بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا بدأت في الداخلة سنة 2021-2022، حيث انتقل عدد الطلبة آنذاك من ما يقارب 180 طالب إلى ما يقارب 1000 طالب بحلول سنة 2026، وانتقل عدد الشعب آنذاك من 4 شعب إلى تخص الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا إلى 8 شعب بحلول اليوم للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، مع 3 شعب للبكالوريوس، وأيضا احتمالية إضافة شعب في العام المقبل إن شاء الله تخص البكالوريوس. بالنسبة لطريقة الاستقطاب ما كتكونش مباراة، كتكون
0: البريسيليكسيون داك الانتقاء الأولي، ولا
2: الانتقاء الأولي كاين غير الانتقاء حسب النقطة ما كتكونش مباراة،
0: وبنفس احتساب
2: 75% على الوطني و 25% على الجهوي
0: نعم.
2: وبالنسبة للشعب اللي كاينين عندنا شعب تتعلق بالإعلاميات وشعب اللي كيكونوا مزيج ما بين الإعلاميات وما بين الإدارة أو التسويق، وعندنا شعبة ديال الإلكترونيك، وعندنا شعبة أيضا ديال هندسة الأنظمة الغذائية.
0: وهاد الشعب كل شعبة عندها شعب هادو اللي كياخدوا البكالوريا، أنها كتكون
2: كل شعبة كتعطي واحد الأولوية لواحد النوع ديال البكالوريا، ولكن عموما كاع الشعب العلمية حيت كيتقبلوا كاع الشعب العلميه كيتقبلوا
0: تقدر عندها توجه علمي
2: اصلا تقدر نعم. تلقى واحد العام مثلا واخا هاد الشعبه كتعطي الاولويه للناس مثلا ديال الاقتصاد تقدر تلقى واحد 80% عامره بالناس ديال سيونس فيزيك وديال صح. ديال سيونس دو لا في الى تيغ
0: نعم
2: ايضا بالنسبه النظام ديال الدراسه فكيكون كيكونوا كيكون امتحانات ديال الاخر ديال الاسدس وكيكون كيكون عليهم النسبه الاكبر وايضا كيكونوا دي طرافو براتيك وكتكون عليهم
0: تطبيقي اشغال تطبيقيه
2: يعني ما كتبقاش تقرا غير في التيوريك غير في النظري
0: مهم
2: هادشي اللي كيأهل ان الناس يكونوا كومبيتون زائد انه كيكونوا في لو اس تي كما كيكونوا ايضا في لانسي جي دي زيفينمون و كيكونوا دي ستاج اللي كيخليو ليتيديون انه يخرج من داك التيشورت ديال كما كنقول التيشورت ديال التلميذ حيتاش من بعد الباك كيحيد ليتيديون كيحيد التلميذ داك التيشورت ديال التلميذ وكيلبس واحد التيشورت اخر ديال الطالب
0: تماما طيب وشحال من فوز دابا تخرج تقريبا وصلنا الفوز
2: بالنسبه للدي اي تي الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا هذا العام ان شاء الله الرابع بالنسبه للبكالوريوس العام اللي فات كان سميتو ليسونس اجازه ولكن هذا العام ولا بكالوريوس ولا فيه ستاج ولا نظام بكالوريوس هذا العام غيكون الاول بكالوريوس الا حسبناه مع هو ايكيفالون الاجازه يعني الثاني
0: تماما والجميل ايضا كيف قلنا على المدرسه الوطنيه ان المدرسه العليا للتكنولوجيا ايضا كفضاء تحبب الولوج ليها وحتى فاش كيجيو مثلا وفود اجنبيه فعاده كيديروا زياره للمدرسه الوطنيه للتجاره تسير وايضا المدرسه العليا للتكنولوجيا وهذا كيجعل جهتنا انها تفتخر بهذه المؤسسات الجامعيه فبصراحه مجموعه من ندوات مجموعة من طبعا. المحاضرات اللي عندها طابع دولي أنها كتحتضنها المؤسستين طيب سي الحسين بعيدا عما هو بيداغوجي وتربوي نمشي واحد المجال مزيان فرصة يعرفوا الأسر أن في هذه المؤسستين كاين شي نقالوا الأنشطة الموازية ولا ليزاكتيفيتي باراسكولير ولا اللي عندها طابع اجتماعي ما كرهناش على مستوى الانسجي كيفاش كتتم هاد الأنشطة والنوادي اللي كتخلق فيها
1: تقريبا في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير هناك العشرات من النوادي من السياسة إلى الرياضة مرورا بثقافة
0: وللطلبة الحق أن يختاروا أي
1: تماما.
0: نادي
1: تماما هم يؤسسون النوادي يعني بشكل غير بتنسيق مع الإدارة
0: وبالمناسبة يكون عندهم مكتب يتولى شؤونهم
1: تماما تكون واحد المكتب ديال النادي
0: نعم.
1: ويتولى شؤون وتنسيق مع الإدارة والإشارة راه بعض المرات كاين نادي اللي تيحصلوا على دعم خيالي في دعم الأنشطة
0: ما شاء الله
1: كنا محظوظين في هذه الجهة أنا أتذكر وقيلة 2019 كان شي نادي تقدم
0: بشركة مقاد
1: راه عشان نقول لك واحد 200 ألف درهم ولا شي حاجة بحالك واحد كتار كتار كتار بحالك يعني وقبلته شركة مش كاع قطعة قطعة خاص
0: باش تعرف راه الفكره يعني تماما
1: وعاود حنا اللي تيخلينا هاد النوادي تتكون نشيطه عندنا واحد الموديول تيتقرا ديال ديفلوبمون بيرسونيل هذاك ديفلوبمون بيرسونيل فيه واحد الاكتيفيتي اسوسياتيف اللي خص الطالب يتدرب عليها انه خصو يدير واحد العمل جمعوي مثلا نعطيك مثال كانوا اقترحوا الطالب واحد العمل البلديه باش يتم تهيئات هذيك اللي حدا هذيك الجرده اللي كان حدا الولايه
0: وعلى بالمناسبه ديك لابلاصه راه تعتبر من المآثر
1: تماما رفضت
0: جزء من ذاك
1: ديك الساعه حنا غنهيئوها لان هذه مزار تاريخي اللي خصنا
0: صحيح
1: تماما ولكن شوفوا التفكير صحيح. انا باش دير التهيئه راه خصك واحد 5 مليون استاذ كانوا معولين انهم يمشيو يديروا سبونسورينغ ياخذوا سميتو يدير سبونسور ويهيئوه ومثلا مشاو مدرسه ديال العرقوب صبغوها مشاو المدارس صبغوها السجن مساو السجن
0: والنزلاء ديال الاطفال
1: الاطفال وتيرقوا في الرمضانيه هذا واحد النوع من
0: الباراسكولير وهذا كيمثل حس ديال التطوع عندها
1: تماما هذا هو الهدف اصلا هذا هو الهدف هذا هو الهدف الهدف هو انه تنمى عند الطالب داك الحس ديال الجمعوي
0: صحيح.
1: ثم ايضا تيراك
0: كيقوي فيه داك البعد الاجتماعي كيكون
1: تماما
0: اجتماعي
1: تماما تماما تماما وتنشوفوا مثلا تمشيو عند السجانه داروا لهم كتابة داخل السجن وهم جمعوا كتبة وسميتوا. إذن هذا نوع
0: ملزم
1: والطالب ملزم باش يفاليد
0: ذلك. وهذه فيها أيضا سي حسين تقية من المواطنة
1: تماما تماما تماما.
0: طيب سي عثمان على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا ما كرهناش تعطينا فكرة على هذه النوادي ولا هذه الأنشطة الموازية داخل المؤسسة.
2: بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المؤسسة الطلبة كيكون عندهم الحق باش أنهم يتجمعوا

0: لحسب ما طريال ولا شي حاجه، الاداره
1: إدارة
0: كتوفر لهم داكشي
1: كتدير
0: اللي
1: باش
0: كان.
1: كيتشجع هاد المبادرات ديالهم. طيب الأستاذ الحسين سلام، أكيد كتسطروا برامج وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي استقطاب التلاميذ ديال الجهة ديالنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا انفتاحا على محيط، لأن المؤسسة الجامعية تهتم بالمحيط ديالها. فين كتبان الأدوار ديال المؤسسة؟ مثلا ناخذ مثال ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسير بالداخلة في توجيه طلبة وبالخصوص تلاميذ السنة الثانية بكالوريا اللي هم مقبلين على هذه المؤسسات الجامعية.
2: هنا تيبان الدور ديال المدرسة. أن في السنة الأولى ديالنا سنة 2016 كانت تقريبا طالبة وحيدة هي التي التحقت بالمدرسة، وهذا إشارة إلى أن لم يكن هناك وعي تام
1: صحيح، نعم
2: بوجود هذه المدارس على المستوى الوطني. ولكن اليوم تلقاو أن عدد الطلبة من جهات تقريبا ثلاثة الأقاليم الجنوبية تلقى واحد 30 32 طالب من أصل 180 طالب إلى حدود 50، يعني راه عندنا واحد
1: صحيح
2: العدد
1: صحيح
2: كبير. وهنا أنا اللي راه عطات هذاك النوع
1: صحيح.
2: ديال التحسيس والتوجيه، عطى الدور
1: وكتكون
2: ديالو
1: عن قرب
2: وتنشركوا سنويا
1: كتنقلوا صحيح.
2: بالتنسيق مع الأكاديمية طبعا،
1: وما
2: وهذا الأمر
1: تنساش
2: الشكل
1: السي
2: عام.
1: الحسين، راه المؤسسات الجامعية بالداخل لعبت، أنا كنسميها بحال شي ذاك أرنب سباق البيداغوجي، لأن نهار تفتحوا هذه المؤسسات ولا التحصيل الدراسي والاهتمام ديال الأسر، لأن
2: تماما
1: كيف قلتي الأول راه هذه مؤسسات ديال الاستقطاب المحدود،
2: تماما
1: عادوا كل أسرة كتبذل مجهود يا كان أولادها وبناتها يلتحقوا بالمؤسسة لأن عندها شروط، وهذا خدم بصراحة التحصيل الدراسي في جهتنا ولعب هذا الدور
2: وكتار
1: الكبير.
2: كتار، حتى الناس اللي ما تحتش من الفرصه يلتحقوا المدرسه الوطنيه في بعد البكالوريا تلتحقوا في المسارات ديال
1: كتكون
2: الباصري السنه
1: إمكانية ديال
2: الثالثه.
1: أن
2: ما عندناش جاونا من الاوستي هذا العام، دخلوا تيتقروا في السنه الثالثه،
1: جميل،
2: هو
1: إذا
2: قروا
1: مزيان
2: سنتين في
1: هذه
2: الاوستي
1: المعلومة يعرفوها.
2: تيعاود عاود ثاني
1: وأظن حتى في
2: حيت
1: كاين شي شعب أخرى مورا البكالوريا ديال بي تي إس، دوك
2: اي حتى
1: المتميزين.
2: هما، حيت دابا حنا بالنسبه للولوج المدرسه تيكون على مسارين، كاين المسار ديال البكالوريا تدخل السنه الاولى،
1: من البداية
2: إيه
1: نعم
2: كاين اللي تسميهم لي باسريل اللي هما الجسور،
1: الجسور نعم
2: جسور
1: صحيح
2: تيدخل من السنه الثالثه ولا السنه الرابعه. السنه الثالثه تيكون الناس ديال الكناين اللي داروا
1: نعم
2: الكلاس، ولا ناس ديال البي تي اس، ولا ناس ديال الاي اس تي،
1: تماما
2: عادوا تيدخلوا تيقراوا في السنه الثالثه
1: مباشرة.
2: مباشره، ما ضاعوش لدوك السنتين، تعطى له فرصه من جديد وتيدوز ويدخل في الباس في لي باسرين، ولا الكناين تيدخل من الكناين، والبي تي اس تدخل حتى من الباسرين، ولا في السنه الرابعه وقدر يقرا مثلا كاع البشلر ما نجحش في السنه الثالثه عاوتاني السنه الرابعه، ويقرا غير السنه الرابعه والسنه الخامسه. وتلاحظ
1: إذا
2: تلاحظ
1: هذا
2: ان كاين
1: كيقوي
2: طلب
1: الحظوظ ديال
2: تماما
1: الالتحاق.
2: انه ما نجحش مثلا يلتحق بالمدرسه تتخلي ذاك الحماس فيه، لان فين تيكون الخلل؟ ماشي حيت هو راه حصل على النقاط في البكالوريا تم انتقاؤه دوز طافين، ولكن طافين هما تعتبروه الطلبه كونكور غدوزو صافي، ماشي كونكور عادي غدوزو، هو الكونكور اللي فيه بسيكو تكنيك وفيه واحد النوع ديال التدريب،
1: وكيخصو واحد
2: حيت فيه
1: التهيئ
2: جوج ابعاد، كاين البعد ديال الزمن كيفاش غدبر الزمن، تيكون الكونكور طويل بعيد فيه اربعه طبقه نهضرو على الكونكور، وخصك ذاك الظرف الزمني تدبرو، وكيفاش تدبر ذاك الضغط اللي تيكون عليه
1: إذا
2: الطالب
1: خصو تهيئ خاص
2: تماما، لانه فيه الشق المعرفي واخا ماشي معتمد فيه، لكن فيه الشق ديال تدبير ديال الزمن اللي تعطيك ساعتين وربع واحد كتاب كبير غدوز طويل كيف ما تيديروا في الاو اس تي، الاسئله تيخصك تدبر الزمان وما عندكش الوقت باش تفكر، الوقت قليل جدا، وكاين الشق ديال الضغط النفسي لان كيفاش تدبر ذاك لابريسيون اللي تتمارس عليك
1: وامتحان لاول مره كتدوزو
2: ما
1: بديك
2: تنجحش
1: الطريق
2: واخا تكون انت من المتميزين، ما تنجحش
1: تمام
2: لانه بحكم ذاك الضغط النفسي
1: صح.
2: مع ذاك الوقت اللي ما يكفيكش تزيد تفكر هتلقى
1: صحيح.
2: راسك انك، وهذا هو اللي تيوقع الناس ديال الداخل عاده كيفاش يدبروا
1: وهذا
2: تدري
1: علاش مزيان هاد الفرصة اللي كتعطى في هاد لي باسريل هاد الجسور
2: تماما
1: أن يتدارك.
2: تيدارك الإنسان الأخطاء اللي كان
1: جميل
2: دارها في الأول وطبعا تنجح.
1: جميل. طيب سي عثمان، على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا كيف تتم هاد الأمور ديال انفتاح المؤسسة على تعريف بها وتقريب الخدمات التوجيهية للمؤسسات الأخرى؟
0: بالنسبة لكل عام بشراكة مع الأكاديمية، المدرسة كتمشي للمدارس وكتمشي حتى بحال مثلا بوجدور، العيون، بئر قندوز،

0: وهاد العام مع دار التوجيه ديال القرب من غير القاعة المغطاة مشينا لستة ديال المدارس، ستة ديال الثانويات اللي كاينين كاع الثانويات اللي كاين هنا في الداخل.
1: إذا كانت تغطية شاملة.
0: كانت تغطية شاملة.
1: آه.
0: بالنسبة عاوتاني لي زيفينمون اللي كيداروا ما كيكونوش زعما حصرا غير على الطلبة ديال لو اس تي، قدروا مثلا الناس ديال الثانويات يجيو تماك.
1: صحيح، هما يتنقلوا للمؤسسة. نعم. طيب الحسين، فيه جانب نبغي الناس يعرفوه، احنا كنقولوا بأن المؤسسات الجامعية هي قاطرة للتنمية، دارت يا كانها تنفتح على المحيط اقتصادي وثقافي ديال الجهة أو المدينة اللي كتواجد فيها، وحنا كنعرفوا غير من خلال وسائل الإعلام أن هذه المؤسستين بجوج كثيرة احتضان تظاهرات كبيرة. ما فين كيبان هاد الانفتاح ديال هاد المؤسسات الجامعية؟ ونركزوا مادام انت في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كيفاش ان هاد الجامعات ايضا ماشي غير كيحتضنوا هاد التظاهرات بل يسايرون دعم الاوراش التنموية الجهوية؟ واكيد ان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خير نموذج في هذا الجانب.
2: تنعرفوا بان جهاز الداخله والذهب استفادت من برنامج تنميه الاقاليم الجنوبيه، وهذا البرنامج تقريبا فيه 77 مليار ديال الدرهم، والداخله من كان من نصيبها 20 مليار ديال الدرهم، كانت من الجهات اللي استفادت من الدعم
1: ولعب دور كبير.
2: وهذا الدعم اعطانا مجموعه من الاوراش كبرى، اعطانا الورش ديال الميناء اليوم 12.6 ديال الدرهم، وميناء ضخم. اعطانا الورش ديال الطرق السريعه اللي انفقت عليها 10 ملايير ديال الدرهم. عطانا ورش ديال محطة تحلية المياه اللي تقريبا فيها 1.7 مليار ديال الدرهم. عطانا ورش واللي الآن غيتسقاو 5000 هكتار. عطانا ورش ديال تثمين منتجات الصيد البحري اللي انفقت عليه ملايين، مئات الملايين ديال الدراهم. هناك أوراش صغرى أخرى داخلة عرفت نهوضا واستفادت من البرنامج. وهناك إذن دعم من الدولة خاص بهذه الجهات ثلاثة.
1: وهذا يقتضي تأهيل الرأسمال البشري
2: تماما. فين دور ديال المدرسة في هاد في خدم؟ أول مدرسة فاش درت هي أن تواكب هاد الدينامية وتحتضنها وتدعمها، مع العلم أن احنا تنسعوا في كل تظاهر اللي تنديروا لبناء ما يسمى بالبراندينغ تيريتوريال أو الصورة الناعمة أو تسويق ترابي للجهة. فلذا في هذا السياق تيجي كل المؤتمرات التي تنظمها المدرسة عندها علاقة بالداخلة، إما نتحدث مثلا على مثلا الذكاء الترابي وداخلة نموذجا، نتحدث مثلا على أخر غير هذه واحد يومين دار الذكاء الترابي والانتربرونيا
1: المقاولة
2: الريادة والريادة ودورهما في تنمية الإقليم داخلة نموذجا. مثلا كل سنة تدير واحد المؤتمر عن الريادة، ولكن دائما
1: اقتصادية الصحراء،
2: هذا المؤتمر السابع النسخة السابعة. طبعا نرقتنا اقتصادية الصحراء. تدير مؤتمر كنت في درت فيه نسختين أنا معتقد ولا ثلاثة عن السياحة والتنمية المستدامة. دار الاقتصاد، دار المجتمع الاقتصاد المعرفي، دار المؤتمر عن اللي كنا السنة الماضية عن الذكاء، الذكاء الاي الذكاء التكنولوجي واثاره على يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن تحدث عنها على
1: اكثر من هذا الجانب الثقافي. تم
2: تماما اخيرا
1: الذكاء الصناعي الاصطناعي والثقافه الحسانيه،
2: الثقافه الحسانيه. نعم. الاخير اللي
1: تقريبا جميع المجالات. صحيح.
2: كان ايضا في الجانب الثقافي واثر ديالو على تنميه يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن ان تساهم في تنميه وتسويق الداخله، فان المدرسه منخرطه بامتياز.
1: صحيح.
2: وبهذه المناسبه نشكر كل الشركاء في مقدمتهم الجهه وكل الغرف والولايه في المقدمه.
1: صحيح.
2: والمجالس الجماعيه كلها زعما لا تقصر.
1: صحيح.
2: في دعمها بدون شرط
1: وكتنخرط في هذه الديناميه
2: تماما منخرطه دعما معنويا وماليا
1: ماديا المؤسسه تحتضن منتديات اللي عندها طابع دولي وكيحضروا شخصيات سياسيه من المستوى العالي جدا
2: تماما. وهذا مكسب 2023 كنا احتضنا واحد مؤتمر دولي عن الذكاء الاقتصادي وكان مؤتمرين في مؤتمر واحد وكانوا حضروا فيه شخصيات كبيرة بكتر ذلك هناك من حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد.
1: إذن شخصيات فكرية وعلمية وازنة
2: في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في أوروبا.
1: وهذا السي الحسين كيخدم أيضا اهتمام الطلبة لأن فرصة أنه كيحضروا هذه الأنشطة من مستوى علمي وفكري عالي جدا فهذا أيضا فيه تكوين
2: تيسقل مواهب لهم وتنمي
1: المهارات والجانب المعرفي. أنا أعرف أن الأنشطة كثيرة أعطيتي فقط واحد تماما. شوية من حاجة كثيرة على مستواكم سي عثمان المدرسة العليا للتكنولوجيا.
0: بالنسبه للمدرسه العليا للتكنولوجيا كذلك كتحتضن بزاف ديال لي زيفينمو تقريبا جد المرات ثلاثه المرات في الشهر وكل عام كيداروا مؤتمرات اللي كيكونوا احيانا دوليه واحيانا وطنيه ما كيشملوش غير المجال ديال التكنولوجيا وانما مجالات مختلفه بحال مثلا الماء بحال نوتروبرونيا الرياده بحال اخر حاجه كانت دارت مثلا في شهر جوج وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كانت دارت واحد المسابقة وطنية على مستوى كاع الجهات 12 ديال المملكة. هذه المسابقة هذه كانت ضمن استراتيجية ديال AI Made in Morocco باش تعاون في البناء ديال الرأسمال البشري المتخصص في الذكاء الاصطناعي باش في حلول 2030 كل المغرب زاد في هذا المجال هذا بزاف.
1: نعم.
0: وكان على مستوى لو اس تي صيفطات بزاف ديال الطلبه ديالها اللي شاركوا في هذه في هذه المسابقه وفعلا الطلبه ديال لو اس تي كانوا ضمن ثلاثه ديال الجروبات الاولين اللي ربحوا في الجهه ومشاو الناسيونال مشاو المسابقه الوطنيه وتنافسوا ما بين 40 بروجي جاو هما الثالثين
1: ان شاء الله. هذا مشرف ومشجع. طيب الحديث معكما ضيفي الكريمين بصراحة فيه معلومات فيه إفادة بالخصوص اللي كيهم الطلبة ديال المستقبل بعد ما ياخذوا البكالوريا. ما سخيناش بالحديث معكم إلى عاد فيه كلمة نختموا بها سي هذه المرة نطلب من عثمان إلى كانت كلمة
0: أيه.
1: أخيرة وبالخصوص إلى عادوا فيه نصائح أو رسائل توجه سواء الكلام دولة أسرهم.
0: في الأول قاع كنت باغي نبدأ بالنسبة للضرورة ديال التوجيه حيتاش أنا فاش كنت طالب فاش كنت تلميذ ديك الساعه فاش فت البكالوريا كانوا معايا الدراري صحابي والدريات اللي قراو معايا ديك الساعه كاين منهم اللي توفق بحالي الحمد لله اختاريت التوجيه اللي كيناسبني
1: كان سليم
0: كان سليم بتوفيق الله عز وجل وكاين منهم اللي دار شي حاجه غير باش يديرها حيت صاحبو دارها ولا الدريه صاحبتها دارتها
1: ولا راه ولد عمو راه كذا داك العناد اللي ما عنده حتى معنى
0: اولا حيت عائلته قالوا ليه راه فلان فرتلان دير هذه وصدق دوز عامين ثلاث سنين وما كملش كيلقى راسو
1: كيبدل واحد اساء الاختيار
0: كيلقى راسو كيبدل واحد المجهود مضاعف واحد الحاجه اللي ما باغيهاش على عكس الا اختار شي حاجه اللي كتناسبو خدا وقته وقلب اختار شي حاجه اللي كتناسبو يلقى راسو
1: اهميه المعلومات شي علاش اذاعه الدخله اللي تركز على سلسله من الحلقات اللي تعريف بهاد المؤسسات والعرض الجامعي اللي عندنا في جهتنا
0: صراحه هذه مبادره زوينه كنلاحظ ان التوجيه بدا كيزيد لقدام مقارنه مع قبل
1: وكيعطي نتائج
0: فري دونك من الضروري ان التلاميذ اختاروا شي حاجه اللي هما باغينها حيتاش الا اختاروا شي حاجه اللي هما باغينها غيلقاو راسهم كيبدلوا مجهود ولكن كيبدلوه بارادتهم
1: صحيح
0: ما كيلقاوش واحد المشكله وغيمشيو بعيد
1: اكثر من الميول اللي عنده هو ايضا
0: طبعا
1: صحيح نعم طبعاً. طيب سي الحسين بك بدينا وبك غادي نختموا ان شاء الله الى عادوا فيه رسائل او نصائح توجههم سواء لهاد التلاميذ اللي غادي يوليو مشروع طلبه مستقبلا وايضا اسرهم من خلال ما شاء الله عليك تجربتك الطويله.
2: انا نصيحتي للزم الامهات والاباء والابناء ديالهم ياخذوا بيديهم لان اليوم الاقتصاد المعرفي لم يعد اقتصادا يسير ببطء ولكن يسير ب 180 كيلومتر في الساعه.
1: نعم.
2: بالاي اي يمكن كل حرف أن نتجاوزها في رمشة عين. كل يوم هناك إبداع جديد، هناك مهن جديدة، هناك من يتم تجاوزها. فلذلك

0: الاختيار يجب أن يكون دقيقا، وأن تؤخذ فيه كل مش يكون احتباطيا اختيار هكذا، لأنه المستقبل لسنا ندري ماذا يخبئ لنا. ثم أن يكون اختيار مبني على قناعات، لأن الشخص القرار قرار مصير في حياة، لأنك هذا القرار سيلازمك حياتك كاملة، كل خطأ فيه سيكلفك
1: صحيح
0: سنوات،
1: صحيح نعم
0: الرجوع إلى الوراء لم يكون، لكن قد يكلف عمرك لإعادة المسار من جديد. وعادة يكون المسار مكلف لأن العودة فيه ليست، لأن شراء الوقت يكون بالعمر،
1: صحيح
0: إذا تغيير الاختيار يجب أن نبذل فيه أعمارنا لأنه غير، وهذا ليس في متناول الجميع. فلذلك يجب أول الناس قبل أن يأخذوا القرار المصيري في الحياة، واش ندير هذه المدرسة ولا هذه المدرسة، يشوفوا ماذا سيكون يعني المخرجات ديال هذاك المسار بعد 10 سنوات، يعني من غير
1: إذا سيكون
0: 2030
1: اختيار
0: اختيار
1: مدروس من الجميع.
0: مدروس، وإنسان يسول توجيه هنا واخا حنا تنهضروا، ولكن الناس يسولوا، الإنترنت الحمد لله فاتح الأبواب، ويسولوا خبراء ياخذوا الوقت الكافي ليهم. ثم ثانيا ما نتسرعوش، ما نتسرعوش، والقرار يكون بناء على قناعة الشخص، لأن كما قال زميلي أنت أن تختار ماشي غادي يختار الوالدة بلاصتك ولا يختار الوالد بلاصتك، لأن الرؤية ديالك أنت ماشي ديال الوالد ديالك.
1: صحيح.
0: اللي مبنيكم فإن مخلوقون لزمن غير زمن، وزمنك أنت ماشي غير زمن.
1: والمؤهلات ديالك تعرفها أنت أكثر.
0: الطريقة باش تفكروا ماشي باش تفكر أنت. والمؤهلات ديالك ربما أنت أدرى بها، أهل المكان أدرى بشيء أكثر منهم.
1: صحيح.
0: وأنا غنعطي واحد مستملة حال، واحد وقعت لي بحال هكا. كان واحد الطالب تنعرفو كان دير مدرسة ديال كان غيدير البكالوريا في البكالوريا في الثانوية، أنا ذاك كان 3 سنوات، كان مقرر باش يدير هو شعبة الرياضيات. كان خالو قال له دير خصك دير شعبة العلوم التجريبية أنا ذاك، والعلوم التجريبية تتأهلو باش يمشي للطب، لأن خالو كان تيفكر باش ولد أختو يولي طبيب، وهو إنسان عنده على مستوى الطبيعة والحفظ ضعيف شوية، كان بغا يدير الهندسة، قدر الله ما شاء فعل، هو دار سميتو دار شعبة العلوم التجريبية، ما توفقش مشى الكلية، ضربت أنا 5 سنوات باش يمشي للهندسة. لو كان مشى هو في المسار انه هو ادرى بنفسه، كان غير مشي للهندسه مباشره وغير اختار الزمن، ولكن لانه مشى مع قرار ديال الخال كلفه 5 سنوات زائد سنتين 7 سنين باش يولي مهندس.
1: اذا الاختيار المناسب في الوقت المناسب هو الحل. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام اشكر اولا نشير بعد بان اذاعه الداخله ان شاء الله غادي تبرمج واحد سلسله من الحلقات كل مره تحضر معاهد ومدارس اللي عندنا في جهتنا، يا كان الاسر ديال جهتنا باقليميها وادي ذهب واوسرد تكون على علم بهذا العرض الجامعي او ما بعد البكالوريا اللي متوفر عندنا. نعم عثمان
2: تسمح لي على واحد القضيه نسيت ما قلتها على حساب الناس اللي باغيين يديروا الهندسه، الا ما توفقوش في العام الاول ممكن يدخلوا المدرسه العليا للتكنولوجيا يدوزوا عامين ويدفعوا للسيكل دانجينيور، العام الجاي او العام اللي من بعده الماكسيمو غتكون واحد المدرسه الوطنيه للتكنولوجيا المتقدمه غيكون فيها السيكل دانجينيور وايضا غيكون فيها ماستر. يعني الناس اللي عندهم باك بليس 2 او اللي عندهم بكالوريوس ممكن ياخذوا الماستر ديالهم، كما انهم ممكن يحصلوا على يلتحقوا بالسيكل دانجينيور هنا في الداخله.
1: جميل، هذه معلومة كانت ضرورية. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ والباحث الجامعي الحسين سلام اللي هو حضر معنا بصفته مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبالداخل، وبنفس الحرارة كنحيي حضور الأستاذ عثمان حيتومي تكنيسي انفورماتيكا وتقني معلوميات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخلها. نتمنى ولولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الدهب وسرد إن شاء الله يحصلوا على البكالوريا ديالهم ويكون فرح جماعي ويحصلوا على ميزات اللي كتأهلهم ويلتحقوا بهاد المؤسسات الجامعية اللي في مدينة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. تبارك مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. اليابان تكرس الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية وتعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. بتعليمات سامية من جلالة الملك، السيد خنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبينالي البندقية. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. أهلا بكم. أشادت اليابان أمس الجمعة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 في 31 من أكتوبر 2025 الذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي عقد أمس بمناسبة تخليد الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان. كما عبرت اليابان عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يحظى بالقبول المتبادل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 2026. وبهذه المناسبة قام السيد خنوش مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بالله والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسان خوسي في حفل تنصيب رئيس جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسي وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمينة الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. صادقت لجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب مساء أمس الجمعة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالجهات. وحظي مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا بموافقة 12 نائبا برلمانيا فيما امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية. يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى الجمهورية التركية خلال يومي 7 و8 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من المدير العام للشرطة الوطنية التركية السيد محمود ديميرتاش، وذلك لحضور فعاليات النسخة 5 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء والذي تحتضن حاليا مدينة إسطنبول التركية. استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح مساء أول أمس الخميس بلندن المؤهلات والتقدم الاقتصادي الذي أحرزه المغرب بفضل الاختيارات الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وخلال مؤتمر رفيع المستوى نظم حول موضوع من فئة درجة الاستثمار إلى الاستثمار واسع النطاق الدينامية الجديدة لأسواق الرساميل في المغرب في إطار أيام الأسواق المالية المغربية 2026 نسخة لندن التي تنظمها بورصة الدار البيضاء بدعم من سفارة المغرب بلندن. قالت السيدة فتاح إنه على مدى العقدين الماضيين اتخذ المغرب تحت قيادة جلالة الملك اختيارات استراتيجية في وقت مبكر للغاية. وسلطت الوزيرة في كلمة أمام ثلث من المسؤولين البريطانيين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والماليين في أفاق متنوعة سلطت الضوء على الاستثمارات الواسعة التي أنجزها المغرب لا سيما في البنيات التحتية والمنظومات الصناعية والطاقات المتجددة والرأسمال البشري. اطلع وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية بالداخل على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي دهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة والتي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تسخر بها المنطقة. جرى أمس الجمعة بسانتو دومينغو توشيح السفير السابق لجمهورية الدومينيكان بالمغرب السيد أماوري خوستو دوارتي بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وقام سفير صاحب الجلالة بجمهورية الدومينيكان السيد هشام دحان بتسليم هذا الوسام الملكي للسيد دوارتي خلال حفل أقيم بمقر سفارة المملكة المغربية في سانتو دومينغو. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: اليابان تكرس الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية وتعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. بتعليمات سامية من جلالة الملك السيد خنوش يدشن جناح المغرب في الدورة 61 لبينالي البندقية. والسيد طالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تكون الأجواء حارة نسبيا جنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي والريف والوجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى، ويرتقب أيضا تكون سحب منخفضة أو ضباب بالأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس والسهول الأطلسية الشمالية خلال الليل. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين ناقص 3 درجات و 6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و 18 درجة بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي، بينما ستكون ما بين 10 و 16 درجة فيما تبقى من ربوعي المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة وارتفاعا طفيفا بالأقاليم الصحراوية. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. هو عيد على هذا النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشادت اليابان أمس الجمعة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 في 31 من أكتوبر 2025 الذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي عقد أمس بمناسبة تخليد الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان. كما عبرت اليابان عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يحظى بالقبول المتبادل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الجمعة على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 2026. وبهذه المناسبة قام السيد خنوش مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي الأرسنال. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسان خوسي في حفل تنصيب رئيس جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسي وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمينة الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب مساء أمس الجمعة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالجهات. وحظي مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا بموافقة 12 نائبا برلمانيا فيما امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تكون الأجواء حارة نسبيا جنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي والريف والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى. ويرتقب أيضا تكون سحب منخفضة أو ضباب بالأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس والسهول الأطلسية الشمالية خلال الليل. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين ناقص 3 درجات و 6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و 18 درجة بأقصى كل من جنوب البلاد والجنوب الشرقي، بينما ستكون ما بين 10 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة وارتفاعا طفيفا بالأقاليم الصحراوية. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطة والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.

0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي بالقضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا شوي وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

نشرة الأخبار. الإخبار يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

من جديد مستمعينا إلى تفاصيل عرضنا الإخباري. مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بجيبوتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله الذي أدى اليمين الدستوري رئيسا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. بهذه المناسبة نقل بوريطة إلى الرئيس جيبوتي أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأطيب متمنيات جلالته له بكامل التوفيق والنجاح في مهامه السامية من أجل قيادة شعب جيبوتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل عمر جيله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي معربا عن متمنيات

0: مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل. فبعد الموقف الزومبي الداعم جاءت طوكيو
1: قرار مجلس الأمن 2797 على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، وزامبيا التي جددت موقفها الحازمة والثابتة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء. عبد الوهاب الكاين رئيس منظمة أفريكا ووتش والباحث في ملف الصحراء:
2: زامبيا عبرت عن إشادة كبيرة بالقرار الأممي رقم 2797 القاضي بجعل مقترح حكم ذاتي أساسا وحيدا وأكثر قابلية للتطبيق. يضاف إلى ذلك الموقف القوي لليابان، عبرت بما لا يدع مجال للشك عن

0: للمبادرة المغربية في أفق التوصل إلى توليفة تضمن الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
1: الأمر يمتلك من القوة ومن تضافر جهود ومن الإرادات المشتركة للكثير من الدول، وهنا أتحدث عن أكثر من 120 دولة في العالم، من بينها دول وازنة وقوى إقليمية وأعضاء داعمين في مجلس الأمن، لإعادة قراءة القانون الدولي بالشكل الذي يضمن الحياد ويضمن الاستقلالية ويضمن كذلك الفعالية في التوصل إلى حلول. المغرب هو جاد في مطالبه، يطالب بمطالب مشروعة تنبني على الوحدة الترابية، لكن كذلك تنبني على اليد الممدودة لحل المشاكل مع دول الجوار في مقدمتها الجزائر، دون التفريط في حقوقه الشرعية وفي حقوقه التاريخية وفي حقوقه القانونية المتعلقة ببسط سيادته على أقاليمه الجنوبية دون أي شرط أو قيد، لكن بانفتاح على التعاون وعلى الاندماج.
0: هكذا تثبت الدبلوماسية المغربية يوما بعد يوم قدرتها على بناء تحالفات راسخة وتكريس مسار تصاعدي بات يطبع ملف الصحراء المغربية على المستوى الأممي.
2: من صدى المواقف الدولية المتتالية الداعمة لمغربية الصحراء إلى هدير الطائرات في سماء الأسد الإفريقي لنسخة 2026، يعزز المغرب حضوره القوي على الساحة الدولية أضخم تمرين عسكري متعدد الجنسيات بالقارة الإفريقية، اختتم بمصب وادي درعا بشمال طنطان بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، مناورة قال عنها وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدول 22 لهذه المناورات. قال إن مناورات الأسد الإفريقي تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات.
3: إنه لمن الشرف الانضمام إليكم في تمرين الأسد الإفريقي، أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في هذه القارة. يؤكد هذا التمرين من جديد التزامنا بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ولا يوجد شريك أفضل من المملكة المغربية لاستضافته. وفي نسخته 22 أود أن أوجه شكرا خاصا إلى المملكة المغربية على التزامها الاستثنائي والمتواصل لإنجاح هذا التمرين. إن شراكتنا مع المملكة المغربية ليست جديدة، بل تعد واحدة من أقدم وأثمن العلاقات التي تجمع بلدينا. المغرب أول دولة تعترف رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، ومع استعدادنا للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلالنا، نتذكر أن هذه الصداقة المميزة ستحتفل هي الأخرى بمرور 250 سنة خلال الأشهر المقبلة. إن هذا التاريخ الطويل من الشراكة يشكل أساسا قويا لمواجهة التحديات المعقدة التي يشهدها عالم اليوم.
4: As we confront the complex challenges of today.
2: وعلى هامش اختتام تمرين الأسد الإفريقي نظم حفل تسليم الدفعة الثانية من مروحيات الأباتشي والمكونة من 7 مروحيات قتالية سلمت إلى القوات المسلحة الملكية. نواصل عرض الواحدة في سياق الدينامية السياسية التي تشهدها المملكة وضمن نهج التشاور والانفتاح الذي يطبع تدبير الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك في إطار الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل. احتضنت وزارة الداخلية هذا الصباح اجتماعا مع عدد من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام لتحضير الاستحقاق الانتخابي المقبل واطلاع قادة ومسؤولية الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن، في خطوة تعكس الحرص على توسيع دائرة الحوار السياسي وضمان إشراك مختلف التعبيرات الحزبية في النقاش المرتبط بالشأن العام والمسار الديمقراطي بالمملكة. للتعليق نستمع للدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش.
5: فهذه المشاورات تشكل فرصة ذهبية للجميع من أجل توضيح ما يمكن توضيحه حتى تسير الانتخابات في إطار نظام الحكامة الذي وضعه دستور 2011 والذي

0: الذي يؤكد على الشفافية والنزاهة والمسلسل الانتخابي الذي يكون فعال وناجح فيما يتعلق بإفراز النخب السياسية الكفؤة والمسؤولة القادرة على رفع كل التحديات والجواب على كل الحاجيات والانتظارات.
1: هذا الموضوع سيكون محور فقرة حوار الزوال في ختام هذه النشرة. نغير وجهة الخبر إلى البندقية. في مدينة تعلق الفن على جدران التاريخ وتحول الجمال إلى لغة كونية، المغرب يخط حضوره بينالي بحروف من إبداع وأصالة، حضور لا يعكس فقط غنى التراث المغربي وتنوع روافده، بل يجسد أيضا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جعلت من الثقافة جسرا للتنمية وواجهة الإشعاع المملكة في المحافل الدولية. ومن قلب هذا الموعد الفني العالمي جاء تدشين الجناح المغربي، مندوب جناح المملكة في الدورة 61 لهذا المعرض الدولي محمد بن يعقوب أكد أن المغرب تمكن بفضل الرؤية الملكية المستنيرة من ترسيخ مكانته على الساحة الثقافية العالمية مع تعزيز هويته الوطنية. وأضاف بن يعقوب بمناسبة تدشين رئيس الحكومة عزيز غنوش لجناح المغرب بتعليمات ملكية سامية أن المملكة التي تجعل من الثقافة رافعة للتنمية الاجتماعية والبشرية تضع الفنون والفنانين في صلب مشروعها المجتمعي.
2: هذه تعتبر أول مرة وأول مشاركة في هذا التظاهرة الفنية المتميزة على المستوى العالمي، أول مشاركة بجناح وطني مغربي في أرسنال أو في هذا الفضاء الخاص الذي يحتضنه أروقة مجموعة من الدول. طبعا الجناح المغربي هو من إعداد الفنانة أمينة أكزناي وبمرافقة القيمة الفنية مريم بر، وهو يقدم أعمال فنية يعني محاكة على طريقة الزرابي، طبعا في إشارة إلى الصانعات التقليديات. هو من إنجاز أكثر من 160 صانعة تقليدية مغربية. طبعا المشاركة في مثل هذه التظاهرات الفنية الكبرى لم تأتي هكذا فجأة، بل جاءت في إطار تطور القطاع الفنون التشكيلية والبصرية في بلادنا، وجاءت أيضا لتظهر للعالم المستوى الذي وصلت إليه الفنون البصرية ببلادنا.
1: من فضاء الفكر والمعرفة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اختار المجلس الأعلى للحسابات أن يفتح نقاشا عن أسئلة الحكامة الحديثة عبر لقاء احتضنته قاعة العروض فاطمة الفهرية تحت عنوان دور الرقابة المالية في مواكبة التدبير المرتكز على النتائج. الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للحسابات كانت محطة لتسليط الضوء على التحول الذي تعرفه الإدارة العمومية، حيث لم يعد تقييم الأداء يقاس فقط بحجم الاعتمادات المصروفة وإنما بمدى انعكاس السياسات العمومية على حياة المواطنين ونجاعتها على أرض الواقع. وسام الحنكاري حضرت اللقاء وأعدت التقرير التالي بميكروفون الزميل جعفر بخاري.
3: في مداخلته أكد ياسين سبلة رئيس فرع بالغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات أن التدبير المرتكز على النتائج يشكل تحولا في طريقة تدبير الشأن العام، لأنه لا يقتصر على صرف الاعتمادات المالية بل يركز على قياس الأثر الحقيقي للسياسات العمومية على حياة المواطنين.
4: المجلس الأعلى للحسابات هي تلعب الدور حارس حسن استخدام المال العام، وهذا الموضوع عنده أهمية كبيرة لأنه من بين التوجهات الرئيسية للمجلس هو إحداث الأثر على حياة المواطن، وبالتالي من خلال هذه الندوة سنحاول أن نقارب بطريقة مبسطة نشرح للمواطن كيف يشتغل المجلس يوميا وشنو هما الآليات وكيفاش كنقاربوا هذه مواكبة تنزيل التدبير المبني على النتائج الذي هو من بين الأوراش الأساسية التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية 1330. طبيعة الحال أصبح التدبير مبني لا على حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع معين ولكن على الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، وبالتالي نتكلم على

0: تخصيص مبلغ معين اللي قطع، ولكن نتكلم على تخصيص مبلغ لتحقيق أهداف، مثلا رفع من نسبة التمدرس وما إلى ذلك.
1: وتأتي هذه الندوة في سياق النقاش المتواصل حول تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية والحكامة داخل المؤسسات العمومية المغربية.
2: وجهة الخبر مستمعين تقودنا إلى مراكش، وبها اختتمت أشغال الدورة 58 لشبكة السكن والفرنكوفونية التي التأمت تحت شعار نحو مقاربة مندمجة لاستدامة السكن الميسر، الرهانات والأدوات والشركات. وشكل هذا المؤتمر السنوي الذي نظمته مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شكل فضاء استراتيجيا للتبادل وإعمال التفكير حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني. في المتابعة سارة حيدر.
3: مؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية الذي انعقد بمدينة مراكش على مدى يومين خرج بخلاصات عملية تؤكد مركزية السكن اللائق والمستدام ضمن السياسة العمومية للمغرب. كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم يشرح هذه المخرجات.
4: الحمد لله عرف واحد النجاح كبير ومشاركة ديال مجموعة كبيرة ديال الدول الفرنكوفونية اللي كتقسم معنا الهاجس ديال السكن المستدام ويسر، واللي الحمد لله بلدنا خطات فيه خطوات كبيرة اللي تأكدت في هذا المؤتمر اللي خصها تتخذ بعين الاعتبار من أجل أننا نمكنوا من المواطنين من هذا السكن ماشي غير ميسر كذلك مستدام. كيف ذلك؟ بين المخرجات يجب اعتماد خرائط قابلية التعمير قبل تخطيط الترابي، باش انه هذوك الاماكن اللي غيمكننا نبنيو فيها تكون بعدا قابله للتعمير وما تتعرضش من بعد المخاطر الطبيعيه كما وقع الحال في الفيضانات او لا في الزلزال الى غير ذلك. ويجب تضافر جهود جميع المكونات السكن من قطاع خاص قطاع عام مسؤولين ترابيين باش ينسرو المساطر ديال الترخيص لأنه كتعطل وكتكلف المستثمرين، نيسروا التمويلات من طرف الأبناك والممولين.
3: الدول المشاركة في هذه الدورة 58 أشادت بالتجربة المغربية في مجال السكن اللائق والمستدام، وكذلك ببرنامج الدعم المباشر للسكن الذي يدعم الأسر الفقيرة والمتوسطة. حسن الغزاوي رئيس مجموعة الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
5: بلادنا كاين توجه كل ما هو سكن المغرب جميعا وخاصة الفئات يعني المتوسطة وماشي غير سكن ولكن سكن لائق، ولازم نتكلموا على سكن لائق فهو كذلك سكن اللي يعني تحترم المعايير ديال الاستدامة. الدول اللي شاركوا معنا في هذا الملتقى كان واحد الإجماع على أن التجربة المغربية في هذا المجال هذا لا ديال السكن ولا السكن المستدام ولا السكن الميسر هي واحد تجربة رائدة اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى هما غيستفدوا منها.
3: تنظيم هذه الدورة بالمغرب يجسد تموقع المملكة كفاعل مرجعي في مجال السكن ضمن دينامية وطنية تضع البروج إلى السكن اللائق وتعزيز التمسك المجالي وتنمية الحضرية المستدامة في صلب السياسات العمومية.
2: خارج الحدود، في اليوم 71 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الهدوء يعود إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن للشباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. سياسيا قال الرئيس دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد طهران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات وفق تعبيره. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب البلاد بصورة فورية تمهيدا لتوجيه ضربات محتملة رغم سريان هدنة مع حزب الله حاليا. إلى بؤرة أخرى من التوتر، الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من هذا اليوم، موضحا أن هذه الهدنة تشمل تعليق كافة الأنشطة العسكرية بالإضافة

0: إلى تبادل 1000 أسير من كلا البلدين. أثار إنهاء الإعفاءات الممنوحة للطلاب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المغاربة الذين يشكلون أكبر جالية طلابية بفرنسا بأكثر من 40,000 طالب جدلا واسعا في فرنسا. واعتبرت بعض الأوساط اليسارية أن القرار يحمل طابعا تمييزيا، في حين ترى الأوساط الرسمية أن الهدف منه هو سد العجز المالي الذي تعاني منه الجامعات الفرنسية، وهو نهج تتبعه أيضا عدة دول في أوروبا الغربية. التفاصيل مزيد منها مع مراسل الإذاعة الوطنية من باريس يوسف الهلالي.
1: بدأت أغلب الجامعات الفرنسية في تطبيق الرسوم المرتفعة على الطلبة غير الأوروبيين، وتعددت التأويلات بشأن هذا القرار. بالنسبة لنائب رئيس جامعة شامبان أردان السابق لسان الدين أفيلال، فإن هذا القرار تحكمه اعتبارات مالية وسياسية.
2: أظن بأن إذا كان السبب الرئيسي في الأول هو الأزمة الخانقة اللي تخلقت في الجامعات والمؤسسات العمومية الفرنسية، إذا كانت الفكرة ديال يطلعوا في الرسوم شيء ما واحد الحل اللي يمكن اللي يخفف شوية على العجز ديال الميزانيات، الآن هذا الشيء هذا ما بقاش، لأن في الحقيقة أنا كنظن هذه مسائل أكثر إيديولوجية ومربوطة بالمشاكل ديال الهجرة.
1: وحول تأثير ارتفاع الرسوم على تسجيل الطلبة المغاربة بفرنسا، يرى لسان الدين أفيلال أن فرنسا تستفيد أيضا من الأطر المكونة بالجامعات المغربية.
2: أنا كنظن بأن كون المغاربة غادي يبقوا يمشيوا لفرنسا ويبقوا في المغرب ولا يمشيوا لدول أخرى، أنا كنظن بأن السياسة العمومية الفرنسية دائما رابحة، لأن مادام التخصصات اللي كتحتاجها فرنسا طلبة المغاربة تيقراو في المغرب وكيخسر عليهم المغرب الفلوس وفي الآخر تيمشيوا يخدموا في فرنسا، هذا حل أحسن بالنسبة للجامعة وبالنسبة للمجتمع الفرنسي.
1: ويظل الرهان على الأطر العليا، سواء بفرنسا التي تمنح امتيازات للقطاعات ذات الأولوية، بما يفرض على الاقتصاد المغربي تعزيز قدرته التنافسية للاحتفاظ بالأطر المكونة محليا وجذب الكفاءات التي تكونت بالخارج.
0: اللحظة نفتح نافذتنا على الميدان الرياضي والدرب البيضاوي، منعطف حاسم وفاء يرسم ملامح السباق نحو اللقب.
3: ديربي جديد في غياب جمهور يصنع الفرجة والحدث كلما تجدد اللقاء. الجمهور سيغيب عن مدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لكن الترقب والتشويق يلفان السجال لقيمة نقاط 3 في المنافسة على المراكز الأولى للبطولة الاحترافية لكرة القدم. الرجاء اعتلى الصدارة مزيحا في طريقه المغرب الفاسي والجيش الملكي، والديربي فرصة للتأكيد والتشبت بمركز القيادة. لاعب الرجاء عبد الله خفيفي:
4: الحمد لله جميع اللاعبين حاسين بالمسؤولية، حاسين بالقيمة ديال المباراة، احنا مركزين 100% باش ان شاء الله نكونوا في الموعد ونحقوا نتيجة إيجابية بإذن الله.
3: بالمقابل فريق الوداد استعاد نغمة الفوز في آخر اختبار بعد عثرات متتالية، رمته إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة رفقة نهضة بركان، والانتصار في الديربي يصلح ما أفسدته العثرات ويرفع مؤشر الثقة في القدرات لتدوين عودة ناجحة ومثمرة بقيادة ابن الفريق محمد بن شريفة الذي يدون اليوم ظهوره الثالث ربانا للأحمر خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. يغيب عن صفوف الوداد في مباراة المساء المدافع البرازيلي فيريرا بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الأخيرة أمام النادي المكنسي. في المقابل سيستعيد الفريق خدمات كل من عبد الغفور العميرات ووليد الصبار وأمين أبو الفتح، كما سيكون المدافع صلاح الدين مصدق حاضرا في لقاء الديربي. أما الرجاء فيتجه لخوض المواجهة في غياب آدم النفاتي بنسبة كبيرة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب الفاسي، مقابل استعادة خدمات المهاجم السنغالي عثمان ساخو. المباراة تنطلق في تمام الساعة 8 ليلا بصفارة الحكم حمزة الفارق، وفي غرفة الفار جلال جيد يتولى القيادة.
0: بتقريرك الرياضي وفناتي إلى ختام عرضنا الإخباري لساعة الواحدة، نذكر بأبرز ما جاء فيه. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي. ملف الصحراء المغربية يواصل حصد المواقف الوازنة المؤيدة لسيادة المغرب على الصحراء ولواجهة مبادرة الحكم الذاتي في مشهد يعكس تحولا متسارعا داخل موازين التعاطي الدولي مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وزارة الداخلية تحتضن اجتماعا مع عدد من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان ضمن نهج التشاور والانفتاح الذي يطبع تدبير الاستحقاقات التشريعية المقبلة. هذا الموضوع سيكون محور فقرة حوار الزوال من توقيع الزميلة سارة حيدر. وقبل أن ندرج هذه الفقرة نلفت عنايتكم مستمعين الكرام أن أذان صلاة الظهر سيرفع في تمام الساعة 1:29 حسب توقيت الرباط. سنة والنواحي، ممتن على كرم إصغائكم، إلى اللقاء.
1: استمعنا وإياكم لنشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات برامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
3: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
3: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
2: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
3: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
3: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
2: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
0: للإذاعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إخراج حميد زيان.

0: الحلقة السابعة عشرة.
1: سعدية وصافي بارك عليا من البكاء، واش هادشي علاش عيطتي لي دابا باش تبقي تبكي قدامي؟
2: البارح جاوني الخطاب.
1: كيفاش الخطاب؟ باغا تعملي لي زعما الغيرة؟ فقت فيك.
2: لا لا ماشي هادشي، راه معمري ما كذبت عليك.
1: هي هادشي بصح؟ وهاد العريس بسلامته شكون هو؟
2: خدام في المدينة من جهة عائلة راجل خالتي.
1: شوف غير نعرفو ما تساليني غير نحرم عليه رجوع لداركم.
2: ايوا هي الا بطرتي وجيتي غدا عندنا ربما يقدرش يردك الا انت جيتي انت وامك خدوش.
1: هي مازال ما فضوا مع هاد العريس، هي باقي حتى شي حاجه ما دارت رسميه ما كايناش.
2: ايوا الهضره الاولى، راني خايفه يفرقوا بيناتنا.
1: شوفي السعديه راه ما تفرق بيناتنا غير الموت.
2: الله يهنيك.
1: اجي فين غدا؟ بقاي بلاتي.
2: لا من الاحسن نمشي، دابا ولات الخرجات ديالي محسوبه عليا. الله يهنيك.
1: ومنين هكاك؟ بسلامه.
3: أجيدي سيد تامي بعد كما تسال، وخرجوا بسيط وفقير كابر في العز ديال بنته أطب وريض وتنظيم.
4: واه احتبتوا السعدية زينة تبارك الله، واه تستحق تفرح براسها.
3: سمعت باللي علي كان كيحبها.
4: أودي كلها كيدي لي مكتبها لي وخلاص.
3: هادي شي هدية ما جيها بالطبل والغيطة ليه ليه.
5: والله إلا هدية. شوف راضية دافعة قدامها تور مليح، وزيدوا نقربوا زيدوا
3: وقروا ساعة عمرة بالخيرات. إيوا هذه هي الهدية ولا بالك؟
4: الموالي ضيعتها فيها أمها هنية، هبتها كتردها نعنو بطريقة أخرى وخلاص.
3: الطماعة نسا وما دوزت عليهم أمها.
4: وشوك السيكي ولد الورد، سبحان الله العظيم. شوف أنت شوف بط راسك كيجري وشغي وأنت جريتي تلقالي وغادي يطيح بالفرحة.
3: شوف بنادم اللي كيجبر لي واسيه وياخذ بخاطره ويشاركوا في فرحه وحزانه طبيعي كيتبدل، وكتنزل بالزول الرحمه والزول من القلوب العداوه والكراهيه.
4: ايه يا سيدي الله يغفر لينا مجموعين، الدنيا فانيه، سعادتك افعال الخير.
6: مرحبا ونهار كبير بلالا راضيه، الفرحه هاد العرس ولات فحتاين بالمجي ديالك لعندنا.
7: الله يجعل كل شيء مباركم سعود، احنا راه خوت وحباب الحاج تهاني، والسعديه حبيبه وفي القلب ساكنه.
6: الله يكثر خيرك والله يرحم لالا هنيه.
7: شحال فرحتيني بهذا الدعاء، ربي يحفظك ويخليك ويخلي دارك ديما عامره، وتفرحي ان شاء الله بولاد السعديه.

0: يا تي هذه هني كي خرجت من القبور
1: هذيك راه بنتها راضية وين لي
0: سبحان الله العظيم يا عمها الله يخرج حفلتنا على خير
2: أسيدي من جهة أخرى سمعت غادي تبني جامع من مالها الخاص في الدوار
3: وفي الحقيقة عشان نقول لك رد بها الله أدخلت في قلبي حق ربي
4: وغادا تبني وزير تاع العصير يخدم صيف وشتاء يخدموا في كاع ولاد الدوار
3: الله يعاون كل واحد على قد نيته كاع اللي عنده نية حسنة وبغى يعاون هاد الناس
2: أنا عمرني ما عشت في جو مزيان بحال هذا
3: واش غنقول لك أنا بعدا بالنسبة لك هذا وأرفع عرس داز في الدوار ديالنا هاد العام
2: طاح الظلام أمور الدار حلف حتى يتعشوا عباد الله عادي يفرقوا الملعب
4: وانشطوا وفرحوا مع راسكم ورا ماشي ديما كاين العرس
5: هيا مرحبا ونهار كبير هذا
6: شكون هذا اللي جالس تحت الشجرة ومخلي العرس والحفلة
7: السلام عليكم
8: شكون بقدر
7: علي اش كتعمل اوليدي هنا دوز تدخل معايا للدار الثاني راه عرض على الدوار كله
8: لا بقدر خليني عليك
7: ما يا وليدي مالك كتبكي فهمت قصتك مع السعديه ما خفي على حد صبر يا وليدي صبر انت ولد مزيان وغادي يعطيك الله احسن منه صدقني ودابا دوز تدخل ونسى هاد القصه راك مازال صغير والدنيا قدامك
8: لا عفاك بقدر غير خليني عليك عفاك
7: ايوا وليدي انت تعرف وحتى انا ما كنت جاي ولكن بنتي حليمه هي وراضيه كاينين في العرس وجيت باش نونسهم فرجوا على الدار خفت نخليهم يرجعوا وحدهم

0: هادا راضي ياك تضرب وجهها وكتنتف شعرها.
1: يا لطيفي يا لطيفي يا لطيفي، الدرية دايرين بيها باش يهدنوها وهي كتدفع فيهم.
2: لالا راضية أنا فعارك بركة، يلا نمشيو.
3: الله يهديك بنيتي، أجي فحالك نخرجوا من هنا. راضية بنتي أنا فعارك، حاولي على راسك.
4: بعدو مني بعدو مني.
5: راه خرجت كتجري واتبعوها لا تمشي توقع عليها شي مصيبة في الليل.
2: منين دازت منين؟
3: واجيبو المشاعل راه دخلت في وسط الغابة.
6: قلت لكم اللي شط راضية الله يخرج هالطرح بسلام.
7: هيه هيه كسرت عباد الله في عرسهم، قد عمل نحسي على العياد بالله.
5: ارجعوا ارجعوا ارجعوا لضرها مشات وقدوا رجليهم وبعض الناس مشاو تابعينها. اسيادنا غير رجعوا ما كاين باس.
1: يا مهمتي ياو ياو ياو، والطعيمه اللي كنا غادي نزلوها دابا وخلاص.

0: حفيد يستر ما كنقشع والو في هالضلال والريح مجهد. يا لطيف يا لطيف الضوي لاش عنا كيطفى.
1: وفين تكون مشات؟ مشات للدار
0: وشكون عارف. المهم انت رزقيني ما تمشي ليه مع هاد الظلام. الله يدير تاوي الخير.
2: انا رجالي ريري خدور واقدور فارق.
0: هلا شكون؟ الجمالي.
3: وانا انا الى ما خفت نكذب شفت هاداز جيت الروضه فين مدفونه امها.
0: الروضه فهاد اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حليمه زيد بنيتي نوصلك للدار ونمشي انا نقلب عليها على وادي ومكتوبي.
1: غادي يبقى بالي مهول عليك حتى انت با ما تعرض راسك لشي خطر ولا لشي مصيبه لهلي قدرها علينا.
0: انا ما تخافيش عليا موالف بالخروج بالليل على عاد غادي تعرفيني اليوم.
4: امي هذا هو قبرك امي. هذا هو قبرك امي. هذا ما خديتي من هاد الدنيا الفانيه. ارتاحي ارتاحي وريحيني معاك.

كل لحظة من عمري. الرحمة والغفران صورتك ديما قدامي بالليل وبالنهار، خلتني نحفر على الماضي بكل خير وشره. أمي الحبيبة خليتيني الحمل ثقيل، خليتيني الحمل ثقيل وعد أبو كبير. ما عندي ليلة جهده والقوة، ارحميني. لا لا يا ربي اسمح لي، لا رحمنا بجوز يا ربي. ما نطلب الرحمة إلا منك، ما نطلب الرحمة إلا منك. أنت أنت هو القادر، أنت هو الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي.

0: حليمه،
1: صباح الخير يا لاله. كيف بقيتي من ديك الليله البارح؟
0: الحمد لله مزيان.
1: كان عقلي غادي يخرج عليك منين خرجتي من دار العرس في ديك الحاله. ما خلينا فين قلبنا عليك.
0: مشيت نتراحم على امي
1: في ذاك الليل،
0: ما شعرت حتى وجدت راسي حدا قبرها.
1: مرتاحين حتى رجعتي للدار؟
0: ما بغيت نتعب حد معايا.
1: وخدتني عيني شويه، فقت دغيا وجبرتك نعسه، وقلت لا فيقتها.
0: باق الدور خرج؟
1: ايه الصباح بكري كيف العاده.
0: الله يخليك وجدي لي الفطور ديالي، مشتاقه للنسمه البارده.
1: راكي في حاجه للراحه الكبيره لاله راضيه.
0: هاد الساعه ما عندي والو، ساعه كدوز ناقصه. فتحي لي اختي داك الشرجم الله يعطيك السر، وسيري وجدي لي الفطور.
1: هو الاول
0: الله اطمئني يا روح امي الحبيبه، ما يرتاح لي قلب ولا ضمير حتى نمحي اثار ظلمك من قلوب الضحايا، ونطلب منهم المسامحه الصادقه النابعه من ايمان صادق.

0: جيتي صافي خوات البوطة من الغاز.
1: مالك يا الوالدة زعما ما بغيتينيش نجي ولا معلوم خصني نجي؟
0: ديتي الفليسات وزدتي بخلفة.
1: خديت التصبيق غير التصبيق، وحتى دابا عيطي للعدول ونشهد لكم.
0: يا مصطفى يا وليدي راك غادي في طريق عوجة.
1: شبعت من هذا الكلام الوالدة الله يخليك، شبعت من هذا الكلام.
0: ويلي وحدي 180,000 ريال يا وليدي مشات في 3 ايام نعيشوا بها العام كله ويبقى الخير مازال.
1: ما مشاو في خلا، راني شريت خير الله ديال القوام جو الكبابط والسراول. راني كنت عريان الوالدة، كنت عريان. المهم ما تصبق عندي، كيف قلت لك راني مهربان لكم من حق.
0: الذهب كله شريتيه شوي مزات.
1: شاد نقول لك، الفلوس في المدينة الوالدة كيخرجوا من الجياب بوحدهم سبحان الله، تقولي كيسحروا ليهم. بالحق عقد دابا باللعبة.
0: اش من لعبة؟
1: اللي بغى يعتقل فلوسو عطى الله البنكات فين يعتقلهم من السحور ديال المدينة.
0: ومالك ما تسجنهمش في الأرض تزيدك وتعطيك كل فضل.
1: خليني من هاد الهضرة الوالدة، قلت لك دابا راني عقدت وفقت صافي على الواحد كيبقى ديما غشيم، كل شيء مع التجربات اللي كتدوز على بني ادم.
0: ايوا دابا فاش عينك؟
1: وما يكون غير الخير امي، يكون غير الخير. تقيني بعدا راه فيها الجوع.
0: اويلي وحدي تا كرشك ما شبعتيهاش.
1: واحد الكاسكروت عندهم الوالده في المدينه غريب كيلصق في الدروس، وقالوا لك بميله.
0: ميله؟
1: اه 200 ريال 20 درهم 1000 فرانك الوالده، طريف قدها كت الخبز وفيها شي حاجه ما عرفت كاع شنو هي. بالحق الديد الديد الوالدة، كنت كناكل ثلاثة أربعة خمسة بعض الوقات كاع، ولكن بحال كتخوي الماء على القرعة.
0: إيوا سير سير الله يعفو عليك، دخل ترتاح من الطريق على ما نوجد لك ما تجغدد.
1: إيوا ضروري هذا نصيب عندك شي محرشة. سير الله يحفظك الوالدة، الله يرضي عليك الوالدة، الله يرضي عليك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: والله إلا معك الحق راضية. كم تخصنا هاد الكرويلة أن تكون إن شاء الله مباركة مسعودة.
1: سبحان الله العظيم، مين كنت صغيرة كنت كنحلم تكون عندنا، وهاي نفعتنا.
0: وراهنيت شي أراضي هنا ديالك بعاد شوية، يمكن كاع مازال ما ساليتي تشوفيهم وتتعرفي على الخدامة والناس اللي مكلفين بهم.
1: إيه كل نهار نمشي نجيها.
2: يا جبت أنا أخوكم قال
1: يا لطيف يا لطيف، مسكين كيضربوه بالحجر وهو هربان منهم وخايف مسكين. وقف
0: هذا كابنيتي راضية سليمان مسكين، عاد شفتيه اليوم؟
1: لا شفتو شي مرة في هاد المنظر كيضربوه هكا الدراري، ولكن ما ديت غاية.
3: ابعدوا منه يا قلالي الترابي، يا دوك النزوقة راه غادي نعيط ليكم العساسة يقبطوكم. ابعدوا اخي الزيت.
1: مشاو كيجريو وهو تخبى منهم بين الشجر، عندك تكون جات فيه شي حجرة.
0: أديما الحمد لله كيستر الله من الحجر. دابا راه مشى لبراكته مسكين، واحد البركة عطاها ليه شي مؤمن كيعيش فيها، وحتى من الماكلة والشراب ضمنها ليه، الله يكتر من مثاله.
1: ما شاء الله وخلاص.
0: كتعرفي هاد سليمان؟
1: لا كيقولوا عليه بوهالي، ما عمري منين كنت هنا مشحال هادي عمري ما شتو ولا ديتها فيه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وراه بنيتي راضية سليمان من لحمك ودمك يا حسرة.
1: هاد سليمان
0: بصراحة هو
1: تكلم هو مالك سكتي؟
0: لا هذا موضوع آخر. هي
1: قل لي تكلم، شكون هو هاد سليمان أباك الدور؟ الله يخليك كون صريح معايا.
0: سليمان ولد عم أمك الله يرحمها.
1: ولد عم أمي؟
0: وأول زوج في حياتها، والله يغفر لينا وليها، هي السبب في كل موقع لوبسكي.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحيل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

şöyle biraz.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: صحتك في دقائق.
6: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل، ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم، ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب تركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
5: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتنا
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك. يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم لتعطينا شرح. أول سؤال لنبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يبقوا المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
3: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم. وكما ذكرتي الأخت دوشا، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل سميته داء السل. بالنسبة لداء السل يعني كما كنعرفوه هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروبكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هذه هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن لها تصيب أعضاء أخرى من الجسم، وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركزوا بأن داء السل اللي كيعرفوا الناس أنه دائما مرض الرية، ولكن احنا خصنا نعرفوا بأنه كيقيس الرية وكيقيس حتى أعضاء أخرى من الجسم بحال الدماغ بحال الكلي الغدد اللمفاوية والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاوية هي مسؤولة على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضارة اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الإبط اللي كتكون في الرقبة او في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كان كيسمعوا الانسان كيتخلع وكيخاف كيقول انا يا مرض السل،
2: اي مرض معدي كيخاف منه
3: كيخاف منه الواحد. حنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
2: ويجب التعامل معه ايضا
3: واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به، لانه يعني شان نقول لك هو داء كيتعالج.
2: نعم
3: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام. كيخصنا يعني نعرفوا بانه الدوله او الوزاره ديال الصحه يعني راه دايره في اطار برنامج وطني لمحاربه داء السل.
2: نعم هنا في يوم عالمي ايضا
3: لمحاربه داء السل
2: اللي دائما يكون في شهر مارس. نعم
3: كيكون في شهر مارس، يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير.
2: نعم فقط.

0: تيس للتعريف، ولكن كيخصنا نعرفوا بان يعني وزاره الصحه راه دايره في اطار برنامج وطني
1: طول السنه. نعم
0: كيكون طول السنه
1: نعم.
0: اللي كيكون ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف والعلاج بالمجان،
1: وهذا مهم جدا. نعم
0: نعم هذا مهم جدا، لان
1: خاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامل تعرف،
0: حيت هي الدوله دايره واحد المجهود كبير باش
1: نعم.
0: كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديده.
1: نعم.
0: ياك كيخص غير الالتزام ديال المواطنين، والالتزام ديال المواطنين او المرضى كيجي يعني عبر هاد الحملات التوعويه، هاد اللقاءات يعني في
1: نعم.
0: في المنابر الاعلاميه، لان التحسيس
1: وهذا دور المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات
0: المجتمع المدني والمهني الصحة
1: نعم.
0: الوزارة يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايرة شراكة
1: نعم.
0: مع وزارة الصحة، لأنه للأسف يعني الأرقام زعما كيفاش الدولة دايرة المجهود في محاربة الداء السل، ولكن الأرقام باقي
1: ضئيلة. نعم
0: نعم، لأن احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديدة ديال داء السل. فمثلا يعني غير في 2025 أو في 2021 راه كانت عندنا 29,327 حالة جديدة. إلا بغينا نمثلوها بحالي عندك 100,000 ديال الناس
1: نعم.
0: 80 حالة، وإلا ما تمش يعني الالتزام لأنه كيعادي
1: نعم
0: وطريقة احنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخلة كيفاش كينتقل كتخلي إلا ما التزمناش بديك التدابير
1: نعم.
0: كيبقى دائما في ارتفاع، لأن طرق
1: العدوى يعني
0: دغيا
1: أكثر نعم.
0: دغيا يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر. لذلك يعني في إطار المداخلة غادي نعرفوا كيفاش
1: نعم.
0: كينتقل هذا المرض.
1: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا أستاذ فوزية تعرفي المستمعين على شنو هي أنواع السل.
0: نعم شكرا أختي دوشا على هذا السؤال. بالنسبة لأنواع ديال السل اللي خصنا نعرفوا، كاين واحد النوع كيتسمى النشط. شنو النشط؟ يعني هذيك الجرثومه اللي هي مسؤوله على داء السل كتكون نشطه كتخدم، خصوصا الا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها، يعني دخلات وبدات التكاثر ديالها حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر، وهنا كيكون الشخص تصاب بالحاله النشطه. علاش؟ كتظهر عليه الاعراض
1: بسرعه،
0: كتظهر لان الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا دونك بدات كتكاثر، وبالتالي بدات كتظهر عليه الاعراض ديال المرض، وقدروا يكونوا زعما نوع اخر كنسميوه السل الصامت.
1: غير مرئي. نعم
0: هذاك السل الصامت شنو معنيته؟ يعني الشخص راه حامل للبكتيريا ولكن ما كتسببش ليه المرض، ما كتسببش ليه المرض بحيث ان البكتيريا
1: كتكون اخطر من الاول. نعم
0: لا هذا لا هذا هذه الحاله ما كيعاديش، اما مداء السل داك النوع النشيط يعني
1: يعدي
0: لان الاعراض كتبدا تبان. اما في الحاله ديال السل الكامن او السل الصامت يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الاعراض، وتقدر هذه الحاله تاخذ سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي خدام مزيان، بحيث انه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الاعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كيحتاج أنه يأخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر في واحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الانسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه من خلال يعني مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم
1: نعم.
0: يعرفوا المواطنين
1: الاعراض. نعم
0: نعم
1: يعني المستمع. ما هي اعراض وعلامات داء السل بطبيعه الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا ايضا على شنو هي انواعه.
0: نعم

0: مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض، العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون تأسل، وتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه يعني هذا المواطن، يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة. من تما كيد على حسب الحالة ديالو
1: الطبيب هو اللي يوجه.
0: نعم نعم ملي بنادم كتجي ديك الكحة وكتفوت 3 أسابيع هو غير كيكح، خصوصا كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم في الصدر ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد التنخيمة كيكون فيها الدم، شتي ان فوا كتخرج ديك التنخيمه فيها الدم، خص واحد ما يبقاش يقول راه ضاربني البرد يمكن.
1: وهذا الاكثر شيء، لانه اختي عفوا على المقاطعه فوزي،
0: نعم
1: هنا لازم نشيروا لواحد النقطه، ولا هي انه دائما المرض بتاع اصلي يتم التكتم عليه من طرف الاسره ومن طرف يعني، وحتى هو نفسه ما يرضى عنه، فيه مرض معدي، وهذا
0: للاسف
1: للاسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر.
0: للاسف يعني هذا
1: وهذا شائع جدا.
0: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل يعني بحال يتم يعني كيكون من المنبوذين،
1: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه، يحس بهذاك الاحساس على انه سيصبح معزولا عن المجتمع، وان الناس تخاف منه وتبعد عنه،
0: ما كيرضاش.
1: وهذا من يزيد من تفاقم الوضع
0: كيزيد
1: بالنسبه
0: لنا من
1: للمصابين.
0: الحالات،
1: نعم، مزيد من الحالات بطبيعه الحال.
0: الحالات الجديدة
1: وهون الدور،
0: الحديثة.
1: نعم الدور، وهو التوعية والحملات التحسيسية والتعريف بهذا المرض، لأنه أنت إذا تميتي مثلا أنا كمستمع وكمواطن كنت منصنة يعني دائما لهذه الفكرة ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفاته، شنو هي أعراضه، شنو هي الأخطار اللي سببها، اللي تم تردد على أذنك ربما تعودي عندك فكرة تقبلي بها هذا الموضوع، حتى لو قدر الله وقع لك ولا لأي حد آخر. نعم
0: نعم نعم أختي دوشة، يعني هاد يعني الإشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات
1: نعم
0: ديالنا
1: صحيح
0: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقاو عندنا دائما الحالات الجديدة في ارتفاع،
1: نعم
0: والوزارة ديال الصحة والحماية الاجتماعية دايرة واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديدة، وباش
1: نعم
0: يكون واحد يعني
1: بأحدث الوسائل. نعم
0: ونجاح في في في في هذا في العلاج،
1: نعم
0: دايرة مجهود كبير، ولكن المشكل كان تصادموا مع هذه المعتقدات اللي كتخلي بأنني أنا ما نرضاش نقول في داء السل، لأن غيشوفوا فيا واحد الشوفة ناقصة، وبأنه أنا يعني من الفئة اللي يعني فقيرة ما عنديش، ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمة الاجتماعية
1: نعم، وأمراض
0: ديالي.
1: يمكن أن يصيب أي شخص كما كان شكل منها بطبيعة الحال.
0: نعم شتي راه المشكل يعني كما قلنا
1: نعم،
0: راه
1: وتقبل
0: يقدر
1: الفكرة.
0: يكون فك هذاك النوع الصامت،
1: نعم
0: ولكن لظروف ما هبطات المناعة ديالك
1: نعم
0: كيبان. يعني أي إنسان معرض أنه يجيه
1: نعم
0: داء السل خصنا غير نوعاو
1: نعم
0: نوعاو
1: أي إنسان معرض للمرض بطبيعة الحال، مرض يصيب الناس أجمعين بطبيعة الحال.
0: نعم
1: نعم
0: نعم غير التوعية، التوعية والتحسيس في هذا الإطار ديال داء السل كيخص يعني
1: تكون أكثر
0: تكون
1: يعني.
0: أكثر، ودخل فيها يعني
1: نعم
0: شراكات، ويدخلوا فيها
1: نعم
0: يعني المجتمع المدني،
1: نعم
0: لأنه لو بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي
1: نعم
0: زعما الحالة الاجتماعية
1: نعم
0: ديالهم ضعيفة،
1: نعم
0: وأنا غادي يبقاو يشوفوا في الناس واحد النظرة خايبة، ما نديرش الكمامة، ما
1: نعم
0: نبانش أنني كاع مشيت
1: نعم
0: للسبيطار ناخذ
1: نعم
0: الدواء، وهذا
1: لأنه
0: كيشكل
1: للأسف حتى أسرته ما تقبل هذا يعني الموضوع، من تقول لها فلان مريض تقول لك لا لا ما عنده والو الحمد لله، ما به والو الحمد لله، البرد لا كذا،
0: لا البرد.
1: ويكون في يمكن يعدي ذيك الأسرة كاملة، ذيك الأسرة
0: هذا
1: تعدي
0: هو
1: ذيك النفسة.
0: الإشكال،
1: نعم صحيح
0: يعني أقرب الناس وأعز الناس،
1: نقص نعم
0: لأنه
1: صحيح
0: إحنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الإنسان تجيه واحد الكحة وتطول فيه،
1: نعم
0: وتكون بعض المرات عامرة وكيكون فيها شوية الدم، ديك شو داك داك التنخيمه اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامه اللي كتقول راه يمكن
1: حركه دليل قاطع مثلا.
0: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لانه كيفقد الشهيه وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى. كيضعف وكتجي سخانه وكتجي هذيك التبوريشه وكيعرق في الليل. هنا الا بانوا عليه هذه العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان،
1: مراكز مفتوحه
0: بالمجان.
1: هذا مهم جدا،
0: وراه ما كينقابش داك الرخيص،
1: حتى الدواء ايضا متوفر بالمجان،
0: الدواء وادوات التشخيص والتحاليل. يعني الوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه يعني راه كدير موارد
1: مجهودات كبيره، نعم،
0: ماديه كبيره في هذا الاطار ديال التشخيص. التشخيص لان كيخصو الراديو، كيخصو واحد التحليله جينكسبير اللي هي غاليه. كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير الكونترول. وعاد الدواء متوفر بالمجان، يعني شنو خص المريض؟
1: الحمد لله شفائها مضمون بامانه، حتى تابع الطب وتابع
0: التزم. الى التزم الشفاء مضمون،
1: الى التزم مهم جدا،
0: ب ب ب ب ب يعني بالنصائح اللي كيعطيوه. حتى هي من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
1: اذا الاخت فوزيه، بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي انواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، على ان بعد ما تعرفنا على هذا المرض والمضاعفات ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص الى شخص؟
0: نعم، مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي كتسبب لنا داء السل كتنتقل من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له، كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاج. بحال دابا كاس، نفس الكاس شربو شرب منه، معلقه دخلت الفم والاخر عاود خداها استعملها، يعني هو. ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء ملي كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح، كيطلق هذاك السل ولا ديك البكتيريا. كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها.
1: طبيعة الحال، نعم،
0: كيستنشقها.
1: مكان ضيق ومسدود، نعم.
0: صافي، يصاب بالعدوى، خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحاله ديال السل النشط، حيت قلنا قبيله كاين نوع اخر من السل غير النشط الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه،
1: ضيقه، نعم.
0: كتكون مغلقه، ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا شمس، ما كان الباب مسدود، الشراج مسدودين. وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان، كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني الرقعه ضيقه وفيها عدد كثير ديال الناس، كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: هذا مهم جدا، نعم، نعرفوا المستمعين.
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان، هذا قلنا عبر الهواء،
1: نعم.
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان، مني خصوصا يعني
1: الحليب، يعني
0: مباشرة الحليب
1: دون طبخه، نعم.
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب واللبن،
1: هذه نصيحة مهمة للناس،
0: نعم،
1: اللي عندها يعني
0: ديك المواد المبست، ديك
1: المواشي وكتكون في البلدية، وتشرب الحليب مباشرة، نعم
0: نعم نعم. يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصة ما مهوياش، ما مشمشاش، فيها عدد كثير ديال افراد الاسره ولا هذا،
1: نعم،
0: كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى. مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال الايواء،
1: نعم،
0: او
1: نظرا، نعم،
0: نعم، في التجمعات، او نظرا مثلا لظروف ما، يعني اسره كتكون في واحد البيت اللي كيكون يعني
1: ضيق، نعم،
0: ضيق وفيه الافراد،
1: نعم،
0: ما كايناش التهويه. داكشي علاش كننصحوا بالتهويه، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد، نعم، في اطار النصائح اللي غادي نقدموها،
1: نعم،
0: المستمعين.
1: إذن أخت فوزية، هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي يعودوا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الداء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر عرضة. نعم
0: أكثر عرضة
1: نعم
0: أنهم يعني بسهولة
1: انتقل لهم العدوى
0: ينتقل لهم يعني
1: المرض.
0: هذاك
1: نعم
0: المرض ويدير ويمرضوا بالنسبة للأشخاص يعني اللي هما كيكونوا أكثر عرضة بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا عندهم الناس اللي مرادين
1: نعم
0: مدة طويلة، بحال الأسرة ديالو، بحال
1: نفس
0: الناس
1: المنزل.
0: اللي معاه
1: نعم
0: في العمل
1: في العمل
0: اللي
1: أيضا.
0: كيكونوا يخدموا
1: نعم
0: معاه
1: صحيح.
0: في الخدمة قرب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص. داك
1: نعم
0: الشيء دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو
1: نعم
0: الناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم نقد اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعة
1: فقدان
0: البشرية
1: المناعة. نعم
0: ديال
1: السيدة.
0: الفي
1: نعم
0: اش، هادوك علاش الجهاز المناعي
1: ما كاينش.
0: اللي
1: نعم
0: يمنع
1: ممكن يحميهم. نعم
0: ما كاينش، سو
1: صحيح
0: كيفي هذيك البكتيريا اللي
1: مباشرة كاع
0: كتسبب
1: تعرضوا.
0: السل
1: نعم
0: معروفة من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصة،
1: فرصة. نعم
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شوية ضعيف
1: نعم
0: كتدخل له
1: وكما هو معروف البكتيريا دايما تنتهز الفرصة في أي
0: تنتهز
1: شيء. نعم
0: الفرصة.
1: صحيح.
0: داكشي
1: نعم
0: علاش الجهاز المناعي كل ما تم
1: يكون قوي.
0: تقويته يعني كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي كي ديال دياليز،
1: نعم
0: حتى هما يا
1: تصفية.
0: كيكونوا كيديروا التصفية وعندهم أمراض الكلى الحادة، الناس ديال الأمراض المزمنة كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذية،
1: نعم
0: والأشخاص اللي كيستعملوا دوك الأدوية ضد الالتهابات،
1: نعم
0: الناس اللي فيهم
1: نعم
0: الروماتيزم كتلقاه دائما كياخد يعني
1: نعم
0: الدواء ضد
1: مهدئات. نعم
0: الالتهاب، هادوك يعني حتى هما يا
1: وأكثر
0: كيكونوا
1: عرضة لل
0: عرضة. والناس اللي كتكون دارت زراعة الأعضاء، معروف أنه ملي كيتم زرع شي عضو
1: نعم
0: كيتعطى واحد الأدوية اللي كتهبط المناعة باش هذاك العضو يثبت،
1: ضعيفة.
0: دونك يعني كتكون مناعتهم ضعيفة،
1: نعم
0: بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الإصابة بداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا
1: نعم
0: كيديروا الغاديو ثيرابي،
1: واضح. نعم
0: والأطفال،
1: نعم
0: أطفال
1: أكثر
0: كبار
1: عرضة. نعم
0: السن، والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية. وما ننساوش المدخنين
1: نعم
0: ومتعاطي المخدرات، هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي
1: كتعرفي. نعم
0: كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون
1: يضعف
0: يعني
1: بسببها. نعم
0: كيضعف وكيزيد خطر الإصابة
1: سبب. نعم
0: بداء
1: بالعدوى.
0: السل. وما ننساوش يعني جنود الخفاء، الناس اللي
1: نعم بطبيعة
0: عاملين في
1: الحال
0: القطاع
1: وليتي واحدة منهم.
0: الصحي،
1: نعم
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل، يعني كان من هذا المنبر كنوجهوا لهم يعني
1: تحية. نعم
0: التحية وعلى التضحيات ديالهم،
1: نعم
0: لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معاهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام دوشا
1: نعم
0: يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي
1: طبيعة
0: واحد
1: الحال.
0: مجموعه من النصائح
1: ماشي إن شاء الله
0: لانه محتاجينها
1: طبيعة الحال.
0: المستمعين
1: هذا هو دورنا، هو
0: والمستمعات.
1: التوعية وإيصال المعلومة للمستمعين الكرام
0: نعم نعم
1: باش
0: اختي،
1: يعودوا على دراية تامة المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي، واللي يجب التعامل معه ويجب أيضا الحذر منه ويجب علينا الوقاية منه. وكما يقال وقاية
0: خير من العلاج
1: بطبيعة الحال.
0: وهو مرض قابل للشفاء،
1: الحمد لله هو متوفر بالمجان، هذا مهم
0: متوفر
1: جدا
0: بالمجان،
1: ما فيها التحاليل الأدوية يعني التتبع أيضا، وهذا مهم جدا.
0: كله
1: نعم.
0: كله من
1: كله
0: من اللي كيحط رجليه في مركز صحي وكيشكو فيه حتى
1: مهم جداً.
0: أنه كيتم يعني الكشف وكيولي حالة يعني مؤكدة.
1: هذا المريض ما عنده أي عذر أنه يقول عنه ما لقى حد يداويه، ولا ما لقى حد يستقبل، ولا ما لقى حد يدير له التحاليل، لأنه كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث التقنيات في الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة، باش علاش باش ما يفلتولهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء وكيعطيهم يعني التحليله ما فيهاش داكشي، علاش يعني منظمة.

0: الصحة
1: حرفيا.
0: العالمية يعني كتوصي بأحدث جينيس جينكسبير،
1: نعم
0: كتوصي به لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقة، نعم،
0: كيبين لك
1: النتيجة.
0: النتيجة بأن هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه. يعني
1: نعم، وما كان مكتشفه. نعم
0: يكفي أن المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت إلا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك،
1: نعم صحيح، بطبيعة الحال،
0: كيمشي
1: نعم
0: للهلاك أختي
1: مباشرة.
0: ديجا.
1: نعم، إذا نمشي لسؤال آخر، هو كيفاش يتم تشخيص الإصابة بالسل؟
0: نعم، يعني كما قلنا بأن أول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار
1: مستوى
0: ديال
1: التحكم،
0: الحمى،
1: نعم،
0: كيكونوا في ديك العلامات اللي كتيفوكي بأنه
1: نسبة أو
0: هذا
1: ذكرتيهم،
0: راه
1: نعم،
0: كنقولوا
1: احتمال يكون.
0: احتمال كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينة الداخلة كتعطالو ديك لا ريفيرونس أنه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال
1: مستشفى الحسن
0: الحسن
1: الثاني،
0: الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير
1: اختبار،
0: الأشعة،
1: نعم،
0: كيدير
1: اختبار
0: التحاليل.
1: الدم، نعم،
0: إذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون
1: نعم
0: في المركز
1: مركز
0: ديال
1: بطبيعة الحال،
0: التشخيص
1: نعم،
0: وعلاج
1: اللي
0: الأمراض
1: وجهه
0: التنفسية.
1: للمستوصف بطبيعة الحال،
0: نعم،
1: نعم
0: أولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابة الجهاز المناعي لجرثومة اللي كتدير السل، إما كيديروا له ان بخيليفمون سونغا ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعة تقريبا
1: نعم
0: كيرجع عند المهني الصحة كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش
1: نعم
0: تنفخات له، واش يعني احمرت ولا ما كاين حتى شي حاجة. دابا ولكن من أفضل أننا يعني كيدار اختبار ديال الدم لأنه لا يتأثر باللقاح،
1: نعم
0: بحيث أنه بعكس النتيجة ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل إيجابي ربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمة،
1: نعم
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات. غير هنا نفتح القوس، يعني التنخيمة خصها تكون من النوعية الجيدة. بعض
1: نعم
0: المرات الإشكال اللي كيوقع أن المريض كيقدر يعطي غير داك
1: تنخيمة
0: غير سو غير
1: أحسن،
0: كما نقولوا بالدارجة الدفال،
1: أي
0: يعني
1: تنخيمة، نعم
0: خص تكون
1: تنخيمة
0: التنخيمة
1: تكون
0: تكون يعني ني تنخيمة،
1: واضحة، نعم
0: يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها
1: تعطي
0: الاختبار
1: التحاليل، نعم
0: كتعطي
1: النتيجة أفضل، نعم
0: النتيجة، خصوصا في داك ديال جينكسبير اللي قلت لك. كدار الأشعة حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتي، نعم
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين. هادشي يعني إما كنديروا تحليل على التنخيمة، إما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمة وحدة بهذاك الجينكسبير كدار تصوير ديال الصدر ديال الأشعة، وكاين اختبار الجلد فاش كيمشي
1: نعم
0: وكيديروا لهم واحد الشوكة غير تحت الجلد في الدراع ديالهم، وكيقولوا لهم واحد 72 ساعة ورجعوا عندنا
1: نعم
0: باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبة للناس اللي عندهم الفياج.
1: نذكر دائما على أن العلاج بالمجان وأيضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل، وهذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاول أن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة لأن الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار على تلبيتها لدعوة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشة بكار نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا.
1: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسك اش درتي في القضية ديالك؟
0: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ما تحسبينيش على ماضي ما كنتيش انتي فيه، ما تسولينيش على

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة

0: داخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
2: السنيورة جاكلين.
3: السنيورة جاكلين،
2: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
3: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
2: ضبط الصوت وسجل الحلقات
1: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
2: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة السادسة عشرة.
2: الحيلة اللي ما نجحتش معها هي تنجح معاه هو. هاد الشي اللي وقع لك معاها ماشي مهم.
3: كيفاش ماشي مهم؟
2: بمجرد ما يرجع قول له بغيتي تختبر إخلاصها ومحبتها ليلك، راها تبارك الله نجحت في الامتحان.
4: هو غادي يقول لي أشدك مولاي الخير تختبرها ولا تمتحن إخلاصها ليلي؟ شكون كراك أو كلفك بهذه المهمة؟
2: حيت أنت مثلا كتحبو أكثر من خاك وخفتي يغرق شي غرقة اللي ما يقدرش يطلع منها. عندك بزاف ما تقول له، وإلا كان غير على الحيلات أنا معاك ما تخافشي.
4: وهي حتى هي على ما كيبان لي عليها ما تدوزيهاش من بالك. وجاكلين واش من جاكلين؟ الذكاء والدهاء غاديين يخرجوا من عينيها.
2: ما تخافش على اختك فاتي.
4: حتى انت يا اختي فاتي او فاتحه بلغه الخوت ماشي سهله.
2: المهم دابا الا انت خدمتي معايا باخلاص ما يخصك معايا حتى خير، حتى اللي نفرض تخاصم معاك السي علال لما يرجع انا ندبر خويا على سكينه زوينه وهانتوما تفارقتوا بلا دباز بلا خصومه.
4: حتى انا فعلا كنفكر في سكنه حره التقار مزيان.
2: ما خاصنيش هاد جاكلين تنتصر عليا وتفوز بالوليد.
4: دخلت عليك بالله اش عاجبكم في هاد خيتنا، هانتي من جهه وجاكلين من جهه وخطيبته من جهه اخرى، اش هاد السعودات عند هاد الراجل؟
2: هذاك راه اي وحده تعرفت عليه ما تكرهش تفوز به.
4: ميه ترو بون ترو كون.
2: ماشي المهم الجمال والشياكه الله يهديك.
4: حيت غادي يكون في يوم من الايام دكتور يقام له ويقعد.
2: حتى انت لما تنجح ان شاء الله تكون مهندس كبير ماشي هاد الشيء.
4: ما هو شنو؟ شنو بغيت نعرف؟ علاش فضلتي عليا مثلا؟
2: رجعنا نغيروا عاوتاني.
4: انا بصراحه راجل عملي ومآمن بواحد الشعار عندنا في البلاد دائما كنقولوا اللي درقك بخيط درقه بحيط.
2: دابا انت طلعتي الحيط بيني وبينك، ومع ذلك بيناتنا علاقه كبيره.
4: علاقه بيزنس معاملات، هاد المجال يمكن نفهم فيه احسن.
2: برافو برافو. إذن أنا وباك من طينة وحدة.
4: كيظهر لي هذا زمن المصالح قبل كل شيء. والعواطف لا مكان لها، أو على الأقل عطلة رسمية لأجل غير مسمى
2: حسب الظروف والأحوال.
4: ما جاوبتيش على سؤالي.
2: أش من سؤال؟
4: شنو عاجبكم فيه؟
2: ما يمكن شيء نجاوب أنا بالنيابة على جاكلين ونجوى.
4: مهم جاوبيني على نفسك.
2: أش كتعرف على صاحبك علال؟
4: شاب ظريف ولطيف طيب القلب ذكي، ولكن الطيبوبه ديالو كتخليه يكون ساذج في اغلب الاحيان، ما كيعرفش تحراميات، وهذا كيدل على انه مربي تربيه حسنه. هذا الشيء اللي باين لي انا.
2: اضافه لكل هاد المحاسن اللي ذكرتي اش كتعرف على بواه؟
4: رجل لاباس عليه وما كيبخلش على ولده باي طلب.
2: وكان
4: وهذا الشيء اللي عرفت علال هو اللي كان قال لي.
2: اش قال لك؟
4: باه كان كيبيع ويشرف القيصريه، تاجر في الأتواب.
2: صافي
4: صافي. علاش
2: ما قال لك شي عندهم صنع ديال الثوب عصري؟
4: لا.
2: وأراضي فلاحية تقريبا في كل إقليم؟
4: لا.

0: العمارات وديور الشواطئ كيكريهم في الصيف.
1: لا.
0: وأسهم عديدة في بعض الوطيلات.
1: لا. أوه طلع يا مال.
0: زيادة على الأرصدة اللي عنده هنا في فرنسا ويمكن حتى في إسبانيا.
1: وكيف تعرفتي عليه هاد الشي مجموع؟
0: بحثت على راسي مزيان.
1: وباش غادي يفيدك هاد البحث وهاد الدراسة المعمقة؟ واش ناوية تقدمي أطروحة على بن علال أو أنت مندوبة مصلحة الضرائب؟
0: أنا من هواة البحث عن المناجم والسي علال من جب من الذهب الخالص.
1: وما حب الديار شغفنا قلبي، والعواطف الملتهبة ما كانت إلا من أجل الذهب اللي في المنجم.
0: المستقبل الرائع يا عزيزي، مابقاش كيعتمد فقط على الشواهد. واش أنا غلطة؟
1: ما كاين لاش نجاوبك أنا، الأيام بوحدها هي اللي قادرة تجاوبك.
0: عندك الشك في نجاح الخطة اللي رسمت؟

0: واحد السلام عليكم.
1: وعليكم اهلا اهلا اهلا وسهلا بالحاج ابراهيم. ايوا تغالوا رجليك وشرفتي المكان.
0: ما كاين لا اهلا ولا سهلا، خليني من المجاملات الخاويه. انا بصراحه طاير لي منك.
1: لا واه ودي واجلس كيس بعد طلع النفس. اجي ادريس جيبنا واحد البرده تاعي الله يرضي عليك.
0: بلاش
1: والله سيدي ما خصك.
0: سيدي بلا حلوف، راني طلبته للقواجي وراه ماجي في الطريق، وخا طاير لي منك الواجب ما كنساش.
1: ياه هو التوب الوافي ما يحافي. بغيت غير نعرف بعدا علاش طاير لك مني.
0: ياك من بعد هاد المشاكل ما عاودتيش شفتيني ولا طليتي عليا تشوف كيف بقيت. صافي ملي دفنوه ما زاروه.
1: حاج ابراهيم قال نعم. يا ابن مولاي طمأنيت عليك حتى رجعتي لدارك بالسلامه والعافيه، وخرجتي من المشكل بحال الشعره من لاجي، وخليتك بالسلامه عايش لي في تابات ونبات، وان شاء الله قبل ما تخلف ان شاء الله صبيان وبنات مع العروسه الجديده. ايوا جهدي عملته.
0: ايوا خير كمل عليه وزورني ولو مره في الاسبوع.
1: بغيتك ترتاح لي مع راسك. اجي بعدا وعلاش اللي انت ما تسولش فيا؟ ولا انت اصبحتي محجوز؟
0: اعوذ بالله، انا عاد تحررت وحسيت بالروح الشباب وعزيمه الشباب كتمشي في الدم فاروقي. لا لا لا انا كنت حكم على راسي بالاعدام.
1: زعما ما ندمتي؟ ما فاق عليك حنين؟ ما تشوقتي للولاد؟
0: سيدي ما خلات شي علاش نتفكرها. كان عارف بعض الرجال توفوا عليهم عيالاتهم وعاشوا على ذكرهم بقيه العمر كله، عمرهم ما فكروا يتزوجوا مره اخرى ولا قدروا ينساو اسباب الذكريات اللي عاشوها معهم. الله يا الحاج واش كاين شي قط كيهرب من دار العرس؟ الجوجه الطيبه هي حسنة الدنيا أولى.
1: إياه إياه تماما عندك الحق في هذه.
0: أنت مثلا الحاج.
1: أنا مالي أنا؟
0: تقدر تفرط مثلا في ديك الكنز اللي عندك، ديك الجوهرة الكريمة، ديك النقلة الطيبة والأصل الحسن، مراتك الحاجة طم.
1: طبعا طبعا تدفني ولا ندفنها، وكنت من نسبقها أنا هذا الحق.
0: إيوا سيدي من هنا تعرف الفرق. أجاب الحاجة الطم لديك الياقوت اللي شربتني الحنطل وكرهتني في حياتي حتى وليت كنمشي ونطيح، كاع الامراض ديال الدنيا سلطت عليا.
1: ايوا ودابا بريتي؟
0: الحمد لله الحمد لله نحمدو ونشكرو. انت شوف فيا وترني، كلشي كان عندي مفعفع مزنجر مدقدق فضل الاعصاب اللي كانت الشكوى بها الله كطلعوا لي. اين طانسيون هذا؟ وين السكر هذا؟ وين المصايب بحال هادي؟ خليني ساكت لا تفكرنيش لا يرجع كل شيء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هالشي كله كنت كتعاني منه؟ ودابا وكان؟
0: وليت طوير في قفز ديال الدهب، مكبل لي يدين ورجلين بالسناسل ديال الحب والسعادة.
1: وليني عاوتاني مسجون ومقبل ياك.
0: خليني الله يخليك، ما كتخلينيش مسكينة نزق من حداها.
1: شكون هادي؟
0: العروسة جديدة لالا أمونة.
1: لالا أمونة؟ تبارك الله تبارك الله. إيوا
0: مضالي عليا بتعريقة مورا تعريقة ديال راس الحانوت. إلا غير عطست أو كحبت كتخاف عليا مسكينة من السماء العليلة.
1: شكون هادي؟
0: الحروسة جديدة لالا أمونة.
1: سعداتك. إيوا
0: بالحق هاد الأيام كنحسب لي السكر والطنسي والعصاب يمكن غادي يرجعوا لي من جديد.
1: ياك ما خرجت النياب.
0: شكون هي اللي خرجت النياب؟
1: العروسة الجديدة لالا أمونة.
0: لا لا لا لا ماشي هي مسكينة ماشي هي.
1: وشكون بالسلامة؟
0: لا الياقوت.
1: ياك
0: جمعت لي كاع داك الياقوت اللي عندها في الدار وصيفطتو لي عندي للدار.
1: الياقوت اللي فهمت يعني داك الذهوبات اللي كنتي شاري لها وداك الجهر والمضمة رداتهم لك زعما ما رداتش بيك.
0: الله يهديك اش من ذهب ولا جهر ولا مضمات. صيفطت لي الوليدات بربعة، جوج ديال العزارة راسهم في السماء ورجليهم في الأرض، وجوج ديال البيرات البخل والعجز كيتصرع منهم فوق الوسط وفوق الحدود.
1: إيوا سي إبراهيم وليداتك هادوك كاين شي حد كينكر ولادو؟
0: خطات العدوة وفكرت مليح، صيفطاتهم ليا زعما يعيشوا معايا باش يزهقوا لي الحبل. قراتهم مزيان اش خصهم يعملوا باش يصيفطوني للدار ديما طاير بلا جناحين.
1: لا واه لا واه الحاج إبراهيم وما ما تقلقش ما تبكيش الله يهديك، يمكن غير توحشوك مساكن وحتى انت ما بقيتيش كتسول فيهم لحقي تقال.
0: لا لا لا سيدي لا اخويا لا، انا كنت كنصيفط لهم يجيو لعندي، وكانت في الاول كتمنعهم ظنات بها التصرف ديالها غادي تزطم وردها ونطلق الحميمة.
1: الحميمة؟
0: الحروسة جديدة لالا أمونة.
1: الساعة
0: منين؟ ملي ما نجحت لهاش الخطة ديالها وهي تجمعهم بربعة وصيفطتهم ليا في خطرة وحدة وحرمات عليهم يرجعوا عندها للدار. إيوا كيف جيتك؟
1: إيوا وليدات كبروا دابا بالسلامة والعافية وبعقلهم. حاول حاول حاول.
0: نحاول؟ أش من نوع ديال المحاولات؟ وهما جاوا من أجل مشروع معين.
1: أش من مشروع؟
0: يحمقوا لي الحبيبة ديالي، يخرجوا لها العقل.
1: الحبيبة ديالك؟
0: الحروسة جديدة لالا أمونة. واش أنت معايا ولا مع جيراني؟
1: أنا كنتصنت لك، أنا كنتصنت. وبلاتي بلاتي، ها مول القهوة ما جي وجايب معاه البراد تاعي. تفضل زيد زيد أراودي أراودي أراودي لهنا أجيب. الله يرضي عليك، جيتي في الوجبة.
2: أنا عمي الحاج. الصحة والراحة.
1: شكرا، تفضل هاكا ولدي. أشرب لك يا عم الحاج ونسى الهم ينساك.
0: نهار ينساني الهم والله حتى نكتب لك النصف أملاك.
1: غير ينساك الهم تنساني حتى أنا. كيف نسيتيني قبل ما يجيو لعندك ولادك؟ شوف شوف شوف شوف أدريس، شوف الناس اش بغاو.
0: أدريسك لا يكون على شغلك.
1: خلينا من الهدرة، شربوا هاد الكاس ديال أتاي ونسرحوا أنا وياك نمشيو لشي قهيوة في الشاطئ. أش دار لك؟ ندوزو فيها الوقيت.
0: ياك.
1: تانا النيت راه عندي شي فقيقصات نديهم معايا ندوزو بهم أتاي.
0: أسيدي ما قدوك شي هاد الفقايص باش أنا نشرب كاس كوي لا نخرجوا من هنا.
1: ما قلتي عيب هو الأول.
3: على لا باز باز منين كيطيحوا عليك هاد الافكار؟
4: ايوا غير سكت. انا حبست عليه الاولاد، قلت ربما تكون عنده شي كويده رهيفه وقلب هشيش ويجي يطلب المسامحه وينفذ لي الطلبات ديالي. السعادة غير فيهم. هذيك المونيكا خطفات الراجل وسحرات ليه.
3: سحرات له كاع.
4: كتضل هي وامها عند الشوافات وعند السحارات. هذا هو شغلهم، اللي شافهم ما كيكذبش. اخويا
3: ايوا وانتي تصيفطي له الاولاد كلهم بربعه ما خفتيش؟
4: قريتهم عليك مزيان وحرتهم ما يعملوا غير بالساكوتي وحسي مسي السم البارد. بلا دباز بلا غوات بلا فضايح.
3: السم البارد وخلاص ياك.
4: ايه ينغصوا على حياتها حتى تخرج من دارها كتجري عاد الله والبرستان الحماق وخبار ويجيبوها الاخرين. ها هي وراك قبل وراك.
3: ايه قالوها، قالوا الحيلة أفضل من العار.
4: إيوا لما خليته يندم على هذاك النهار اللي زغبوا راسه وناد كيجيب عليا الضرة.
3: أجي وإلا ما نجحتش هاد الخطة؟
4: ما تخافش، هذه هي اللي غادي تجمع له الحساب.
3: غير ديك الجنية ديال الأحلام بوحدها تحمقها وتخرج لها العقل وهي كتبتسم وبراءة الأطفال في عينيها.
4: إيه ومنسيتي لك من بالك ديك المسيبيمة الأخرى دفدوة، هاديك السم القاطع خرجات كتشبه الباها تذبح وتسلخ وتمسح فمها.
3: أما داك عبد المجيد عطيه غير الملزومة يدوخ ويطيح على الفراش 24 ساعة على 24 ساعة. الدنيا من جهته الله يربحك بها. غير هو وحده كان مخرج به العقل، لا قرايه لا صنعه لا يديك لا يخليك، هم وتقلى ونزل على القلب.
4: ونسيتي البخل والعجز؟ الوحيد اللي خايفه منه يتقلب عليا حيت هو معقول بزاف وديها غير في قرايته، ما كنظنش يمشي معايا في الخط اللي رسمت.
3: شكون؟ عبد الرؤوف.
4: وشكون من غيره؟ بالحق بكيت عليه وحكيت له التضحيات اللي ضحيت مع باه ورزقي اللي صرفت عليه. المهم كحلت له القلب من جهته وصيفته معمر.
3: ما تخافيش عليه، لما خوتو يسد الطرح هو يصلح ويحاول ينصح به ويفتح له عينيه إلا كانوا مغمضين، وماشي بعيد يردوا الطريق المستقيم.
4: ايوا انا عند الله، الله اللي ما خفات عليه خفيه.

0: والله الحاجه تما انتق بيا وصدقني ما كاينش اللي خرج ليا على الوليدات والتربيه ديالهم قدمهم لفشوش الكبير وسير وسير.
1: ولا انت الحاج ابراهيم فين كنتي؟
0: كنت سيدي في ايام الكفاح.
1: ايام الكفاح؟ اش من كفاح؟ شنو كتقصد؟
0: باش نبني مستقبلي ومستقبل الوليدات وخدمتنا راه كتعرفها كتبغي الحداقه والفيق بكري والجري واللي فرطي كرط.
1: يوم بعد
0: كنخرج مع الصباح ستة وملي كنروح في الليل كنجبر الوليدات ناعسين ما عرفتهم كيفاش كبروا خلعوني وإلا دويت أو تكلمت معاها كطليني.
1: المهم كانت هذيك أكبر غلطة وجاء الوقت فاش تصلحها. ها هما الآن جاوا بين يديك وبدل ما تخليهم ضدك وضد مراتك الجديدة حاول تعمل العكس.
0: بحالاش الحاج فهمني؟
1: تقرب لهم بالعطف والحنان وبالشهوات اللي تشاشي حاجة شريها له. ما تبخل عليهم بكادويات زوينين.
0: ياك شريهم زعما
1: فتح لهم قلبك وخليهم يفتحوا لك قلوبهم. قنع مراتك الجديدة تصبر معاهم وكثير شي إلا فسرتي لها المخطط الياقوت اللي خصكم تعاونوا عليه باش تفشلوه. ولما تكسبهم في صفك توجههم ديك الساعة للمصلحة ديالهم اللي مساعد يكمل قرايته ويكملها واللي مرادو يتعلم صنعة ساعدو يتعلمها. خليهم يعرفوا قيمة المستقبل وخطورته في نفس الوقت.
0: يا عبد الرؤوف الله يرضي عليه ما عندي ما نقول. ذاك عبد المجيد اللي خرج عليا وعلى راسه.
1: خذوا غير بالخاطر وبين له المحاسن الكبيره الحرفه ديالك. فهموا انه خرج كيشبه لك وعنده نفس المواهب ديالك وباللي في استطاعته الى تبعك فريقك يتعلم الصنعه وربما يولي احسن منك.
0: والله الا عندك الحق. الدراري كيخصهم اللي يوجههم ولو بشويه ديال المبالغه باش يحسوا بقيمتهم في الحياة. الله الله وإلى الحاج كنرتاح معاك كتفوز لي على قلبي.
1: إوا كيظهر لي ندوزو هذا الجهد.
0: إيه قرصون لا لا لا لا لا لا والله ما تخلص. والله يا ودي غير هاد النصائح ديالك تجعلني نخلص عليك حتى لآخر الحياة.
1: إيوا سيدي لهلاك كل نهار تلقاني هنا.
2: C'est toi, mon amour. Comment vas-tu? Tu me manques, tu sais.
3: Est-ce que tu m'as appelé aujourd'hui?
2: Non, moi? Mon dernier appel date de la semaine dernière. Il paraît que c'est Fatih qui t'a appelé.
3: Fatih? Non. La chaka hiya lati tassalat bi. Tamaman. Qalo inna hada tahaddathu l'arabiya. Wallahi laqad zalaltu ha'iran.
2: Esma, inna tilka alfata turidu an ta'bata bi'awatifina wa alaqatina. أرجوك احترس منها.
3: تلك المنحوسة لا أكن لها أدنى احترام. ماذا تريد مني بالضبط؟ ماذا قالت لك أنت؟
2: كلام سخيف حول علاقتك مع ابنة عمك. أنا لم أهتم بترهاتها. المهم يا عزيزي متى ستعود؟
3: بعد 10 أيام سأخبرك ليلة سفري لأسعد برؤياك في المطار.
2: نعم سأنتظرك بكل شوق. إلى اللقاء. Au revoir, mon chéri.
3: Il a l'air.
4: Je prends ta Adnan, Fatih. Nassina Allah. Ma bini ou bina walou ou lasqani. Bnadem, fdouli. Ou y'alim Allah d'abba, ash khalt liha. Ash min kutubu. Dak chèque, ash d'abba, t'lbat menni, n'hadi menna. Ou qalt liha, ala alaqti b'nijwa. هذا ما يكون غير علي هو اللي فتح أسراري لهاد فاتي وهي بغت تلعب. فهمت فهمت. شحال دابا هذه في الساعة؟ ما يكونش في الدار دابا. فلي نعملو تليفون ونوقفو عند حدو.
5: علان إوا دوس خلاص خليتينا كنتظروك. ونجوى بدات كتقلق كي خصها تمشي لدارهم كتعرف أمها.
4: صافي صافي عملت غير واحد التليفون. نمشيو ولا لا نمشيو؟ وين كان هاد الشاطئ ما كيسخى به؟
5: شوف شوف شوف شوف ليه.
4: ها فين؟
5: تما تما ليه حدا دوك السيارات دوك اللي واقفين حدا الكامبينغ.
4: يا لطيف يا لطيف تحناي تحناي تحناي اللي شوفك.
5: يا مالي مالي اش كاين علاش غادي نتحنا؟
4: لا لا طرقي واه واش مرادك تجبدي علينا شي مصيبه اخرى ما قادينش

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجم،
0: الشعيبية العذراوي،
1: عبد الله العمران،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

أنا لقد شعر لينا لقد عربي سقرانا يا يا يا يا ولقد معنا يا يا يا يا ما لبتنا جبناها.

قد افترقنا والفراق صنوف والت بنا الاحوال واخرنا.

النحو يصلح من لسان إلى الكنين، من لسان إلى الكنين.

وتراه يسقط من لحاظي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البينين.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟

0: إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. في فضاء تتلألأ فيه الحروف كنجوم هادية وتنبض فيه الكلمات حياة ومعنى، نفتح لكم نوافذ على جمال لغتنا العربية، لغة الضاد التي وسعت البيان واحتضنت الفكرة وصاغت وجدان الأمة عبر العصور. نقرئكم السلام مستمعين الكرام الأعزاء، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من إيمان وأمان. أهلا بكم حيثما كنتم وأينما وجدتم في موعد جديد متجدد في الرحاب الأثيرية مع برنامجكم إشراقات لغوية، حيث نقتفي أثر الكلمة في رحلتها بين المعنى والدلالة، ونكتشف أسرار التعبير وروعة البيان في لحظات تجمع بين المتعة والفائدة وبين الذوق والمعرفة. لكم مستمعين فيها بصمة نقابلها لكم منا ببسمة.

ما هي قصة الحروف العربية؟ جوابا عن تساؤله انتقلنا المستمع الكريم إيهاب السموأل من دبي بالإمارات العربية المتحدة، ممنونا بعد بحثه الجواب التالي: ترتبط قصة الحروف العربية بتفسيرات ومعاني كل حرف من حروف اللغة العربية، حيث يعتقد أن لكل حرف قيمة ذاتية ومعنى خاص به. هذا الفهم يستند إلى أسس النظام القرآني واللغة العربية، حيث تفهم الحروف من خلال الحركات الفيزيائية للأصوات. على سبيل المثال، حرف الدال يعتبر حركة جوهرية مستقلة، وصورته الجامدة تعبر عن اندفاع الحركة بتدبير مقصود إلى جهة محددة وإلى أبعد مدى. هذا يعني أن الدال يدل على الحركة القوية والاندفاع باتجاه هدف محدد. وواصل المستمع الكريم إيهاب من الإمارات العربية المتحدة بعد معاني الحروف العربية، مفصحا أن حرف الدال يدل

على الاندفاع باتجاه مقصود مثل كلمة در التي تعني أو در ودر التي تعني اندفاع الحليب من البقرة أو الناقة. وحرف الباء يدل على الانبثاق والظهور بعد غياب مثل كلمة باب التي تعني موضع انبثاق الحركة. حرف الراء يدل على التكرار والإعادة مثل كلمة دور التي تعني تكرار الحركة باتجاه محدد. ليختم بقوله: إن تفسيرات الحروف العربية تظهر في طريقة تكوين الكلمات والجمل، حيث يمكن أن تتغير المعاني بناء على ترتيب الحروف وتسلسلها. هذا يعني أن فهم معاني الحروف يمكن أن يساعد في فهم اللغة العربية بشكل أعمق.

0: ورود العمر تذبل بالتمني وتنمو بالتقى وبحسن ظن، ويزهو القلب بالخيرات دوما، ومن رود المحبة ذاك يجني. فإن طرق الأسى والحزن بابي أصدهما ببسماتي ويمني، أصدهما ولي رب عظيم بلطف منه يجلي الهم عني. فحلق يا فؤادي بابتهاج ودند للسعادة خير لحني. بهذا الاستهلال الذي تم انتقاؤه بدراية وعناية، ولج الأستاذ محمد سجدي من الجديدة محراب هذه الحلقة التي أكرمها للتقاسم مع المستمعين بتسجيل صوتي تضمن معلومات لغوية، هذا غيض من فيض ما جاء فيها.
1: موضوعنا اليوم من لطائف اللغة العربية العجيبة ومن روائع إيجازها البليغ. تخيلوا معي بأربعة أحرف فقط تستطيع أن تطلب من إنسان أربعة أشياء عظيمة. نعم، أربعة أحرف، لكنها ليست كأي أحرف، بل هي أوامر كاملة تحمل معاني كبيرة في أقصر لفظ. لنبدأ بالحرف الأول، في. حرف واحد لكنه يحمل معنى الوفاء، كأنك تقول أوفي بوعدك والتزم بعهدك وكن صادقا في قولك وفعلك. إنه حرف يبني الثقة ويقيم أركان الأخلاق، فما أجمل أن يكون الإنسان وفيا، وما أعظم أن تختصر هذه القيمة في حرف واحد. ثم تقول عي، أي افهم واحفظ وكن واعيا، كأنك تدعو مخاطبك إلى اليقظة الفكرية وإلى إدراك ما يقال له. حرف صغير لكنه يفتح أبواب العلم ويشعل نور الفهم في العقول. وننتقل إلى حرف آخر وهو قي، أي احمي نفسك وصنها من كل سوء، كأن العربية تمنحك درعا في حرف. تأملوا هذا الجمال في التعبير، قي أنفسكم وأهليكم نارا، أمر عظيم بالحماية جاء في حرف واحد. ثم نصل إلى الحرف الرابع، لي، أي تولى أمرك وقم بمسؤوليتك وكن أهلا لما أوكل إليك. إنه حرف القيادة وحرف المبادرة، يدعوك إلى أن تكون فاعلا لا متقاعسا. أيها المستمعون الكرام، هنا نقف لحظة لنتأمل هذا الإبداع. أمر بالوفاء في حرف، وأمر بالوعي في حرف، وأمر بالحماية في حرف، وأمر بالمسؤولية في حرف. فأي لغة هذه التي تختصر المعاني العظيمة في أقل الحروف؟ إن السر في ذلك يعود إلى طبيعة هذه الأفعال، فهي أفعال في أصلها أطول لكنها معتلة، حذفت منها حروف العلة تخفيفا حتى لم يبق منها إلا جوهرها النقي، وكأن العربية تصفي الكلمة فتبقي على روحها وتستغني عن الزوائد. وهنا تتجلى حكمة بليغة، المعنى لا يقاس بطول اللفظ بل بعمق الدلالة. تخيلوا معي أن تطلب من إنسان أن يكون وفيا وفاهما وحذرا ومسؤولا، ثم تختصر كل ذلك في أربعة أحرف فقط، في، عي، قي، لي. إنها ليست مجرد حروف بل وصايا مختصرة، لو التزم بها الإنسان لصلحت دنياه واستقامت حياته. أيها الأحبة الأكارم، هذه هي العربية، لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا اختصرت أبلغت، وإذا تأملتها وجدت فيها من الأسرار ما لا ينقضي. فاحفظوا هذه الحروف ورددوها في حياتكم، في الوفاء، عي في الوعي، قي في الحماية، لي في تحمل المسؤولية. وإلى هنا أعزائي المستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، وأترككم في حفظ الله ورعايته بعد الشكر التام لطاقم البرنامج.
0: وكعادته بمشاركاته القيمة، شارك الأستاذ نوردين اليعقوبي ضمن هذه الحصة.

0: في المواقف يعرف من خلالها متى يصمت ومتى يتكلم ويرد بكلمة تداوي الجراحة. الرزين والعاقل صفتان لمن يستطيع تحمل المسؤولية ويعتبر سندا لمن حوله ويبعث الأمانة وهو ساتر لعيوب الغير. كما يعرف عنه الترفع عن السفاسف حيث يتجاهل الأمور التافهة التي لا تستحق الخوض فيها وهي أمور قد تضيع قيمة الإنسان إن أخذ بها. وقد ارتأيت أعزائي المستمعين تجسيد الفرق بين الرزين والعاقل باختصار شديد. فالرزين يشير أكثر إلى الثبات والوقار والوقوف عند حد العقل في الأمور، والعاقل يشير إلى رجاحة العقل والفطنة وحسن التصرف، وهما صفتان متلازمتان تكملان الشخصية القوية والمتزنة، حيث أن الرزانة هي ثمرة العقل الراجح. وفي الشعر ما يفيد ويغلي المعاني والدلالات وينقلك من عالم الذات إلى عالم آخر، ينقلك من قوقعة التفكير في الذات وفي آلامها وآمالها إلى التفكير في الكون وفي العالم. وفي بيتنا الشعري أعلم النفس بالآمال أرقبها لا أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فهذا البيت هو أشهر أبيات الحكمة للشاعر الطغرائي من قصيدته لامية العجم، يعبر فيه عن مواساة نفسه بالآمال وينتظر تحققها، مؤكدا أن الحياة تصبح ضيقة وصعبة لولا وجود مساحة من الأمل تخفف قسوتها وتوسعها، وهو دعوة للتفاؤل بالرغم من صروف الدهر. فالقائل هو مؤيد الدين الطغرائي، وتوفي عام 400 هجرية، فهو عميد ووزير وشاعر معروف بلامية العجم. والمعنى يصبر الشاعر نفسه بانتظار الآمال ويرى أن فسحة الأمل هي الرفيق الذي يوسع ضيق الحياة. وفي البيت لم أرتد العيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولت على عجلي، معاني دالة على ذلك. والقصد من معناه أعلل النفس أي أسليها وأواسيها وأرقبها أي أنتظر تحققها. وفسحة الأمل سعته واتساعه والمساحة المتاحة للأمل. ولعل هذا البيت يعد دعوة للأمل، فكما يقال لولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها. فيه من المعاني ما يرتبط ويربط الدلالة بالمقصد ولا ينتقل بعيدا عنها بأي حال من الأحوال.
1: ولأن البرنامج يفسح المجال لكل المستمعات والمستمعين وإن لم يكونوا من ذوي الاختصاص، على الأقل أن يكونوا مهتمين باللغة العربية، لذلك أحيي مشاركة المستمع الكريم عبد الرحمن موزون وهو كهربائي من تنغير، فلنستمع لمساهمته ضمن هذا التسجيل الصوتي.
2: مستمعات ومستمعي برنامج شرقات الغاوية، يسعدنا أن نشارك معكم في هذه الحلقة، شاكرا الأستاذ العهدي على إتاحته الفرصة للجميع. أنا مستمع منذ سنوات للبرنامج منذ كان عنوانه لغتنا الجميلة، أنا من أوفياء البرنامج الذي أستفيد منه في تحسين اللغة العربية. اسمي عبد الرحمن موزون من تنغير، أعمل تقني في الكهرباء، فاخترت أن أشارك في هذه الحلقة بأصعب الجموع في اللغة العربية. طاووس طواويس، هدهد هداهيد، غراب غربان، جرو جراء، حرباء حرابي، مطرق.

0: دقة مطاريق دلو بلاء وإمبراطور أباطرة.
1: وعلى الفرق بين النبأ والخبر في القرآن واللغة ركز الأستاذ عبد المجيد الرجراجي من الرباط في تسجيله الصوتي الذي بعث به للبرنامج، ركز على الحديث عن موضوع الفروقات اللغوية، ولكن أساسا على الفرق بين لفظتي النبأ والخبر، فلنستمع إليه ضمن شريطه الذي وافى به البرنامج.
2: مشاهدي الكرام، الفروق في اللغة تعني الفروق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها، نحو العلم والمعرفة والفطنة والذكاء والخطأ والغلط وغيرها كثير. نقف هنا حول الفرق بين النبأ والخبر في القرآن واللغة. الخبر هو الشيء الذي قد يخبر به الشخص، ولكن هناك علامات تشير إلى ذلك الخبر، أو ربما كان هذا الخبر الذي يقوله الشخص الذي أتى به معروف للآخرين، فقد قال تعالى في سورة النمل: سآتيكم منها بخبر. وذلك يعني أن هناك شك في ذلك الخبر، وهناك من سيذهب كي يتأكد من صحته، لذلك استخدم الله تعالى الخبر ولم يستخدم كلمة النبأ، والآيات كثيرة في ذلك. النبأ هو خبر لم يعرفه أحد من قبل، وهو خبر صادق لا يوجد فيه موضع شك. وقد جاءت كلمة نبأ في القرآن الكريم في عدة مواضع، حيث جاءت في سورة النبأ في قوله تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. وذلك يؤكد أن النبأ شيء عظيم أو خبر كبير. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنبأ كما يقول أهل اللغة أهم من الخبر وأعظم منه، وفيه فائدة مهمة. قال تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي القرآن النبأ أهم من الخبر أيضا. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والنبأ في اللغة هو الظهور، وقد استعمل القرآن الكريم كلمة خبر مفردة في موطنين، في قصة موسى في قوله تعالى: قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. وقوله سبحانه: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

هكذا نصل مستمعاتنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الإشراقات التي حاولنا من خلالها أن نضيء جانبا من جمال لغتنا العربية وأن نعيد للكلمة بريقها في نفوسنا ووعينا، معتمدين على ما تفضلتم به، ممنونين تكرما ضمن أو لإغناء مضامين ومحتويات هذه الحلقة كعادتكم، وكعادتكن مشكورين ومشكورات، وافر الثناء لكم على طيب المتابعة وعلى وفائكم الذي يمنح للحرف معنى وللبرنامج روحا متجددة، إلى أن نلتقي بإذن المولى في إشراقات لغوية جديدة ومفيدة. تقبلوا من طاقم البرنامج أطيب التحايا، ودمتم أوفياء للغة بها نسمو ونرتقي وبها نعبر وبها نكون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في عونه ورعايته وصونه وعنايته.

0: لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: موسيقى.

No!

Ve arıştırma ben.

的孩子，我的爱心。

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله هو أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله، مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق، ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال ولكن عنده العلم، ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيها رحمة، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير، يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الجوائز، هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة، هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زائل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرجال لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية، وهذا هو الأفضل، أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد: المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم

أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدو أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس، تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد. المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد معاملات الناس ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

0: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين وصيانة الحقوق وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق أيها الإخوة، إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا وبعيدا عن الغش وبعيدا عن الخلابة وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وصمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

راكبا نحو المدينة قاصدا. بلغ سلامي لحبيبي محمد. بلغ سلامي.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89. سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. فاصل 3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية

0: واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعتنا، مستمعينا الكرام، نجدد ترحاب أسماعكم طيبة. أكيد حينما نتحدث عن ميكانيك السيارات قد يستغرب البعض أن الحديث عن السيارة يكون فقط من هذا الجانب الميكانيكي، ولكن كنساو بأن فيه شعراء ما شاء الله عندهم صور شعرية كيتحدثوا على هذه الوسائل دي النقل اللي هي إما سيارة أو مركبات، ونجد سعيد يكن ننطلع على هذا الجانب من خلال الاهتمام الثقافي ديال أهل الصعيدي اللي كان رحبوا به مرة أخرى، ولكن هذه المرة في هذا الجانب الميكانيكي أو رؤية الشاعر لهذا الجانب التقني ديال السيارات. سي صعيدي، مرحبا بك.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: إذن أكيد في مخزونك الشعري أبيات شعرية تتحدث عن السيارة، ماذا قال الشعراء عن السيارة؟
3: شكرا. معروف الرصافي أحد الشعراء العراقيين قد سافر في زمنه في سيارة فاخرة ونظم هذه القصيدة، يقول: وفد فد قاتم لعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب، الفدفدون هون للمستمعين وهو الخلوات البعيدة. وفدفد قاتم الأعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب، بتومبيل جرى في الأرض مسترحا، كما جرى المرء في سفح الأعاضب، ينساب مثل انسياب الميل تحمله عوامل عجلات من دوالب، كأنها وهي بالمطاط مناعلة يمر كالريح، لم تسمع لأرجله سوى خفيف كنفخ الأنابب، وتنكر الخيل إن حازته في سنن، ما تعرف الخيل من حضر وتقريب، تظله قبة فيه من جدة قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب، تظله قبة فيه من جدة قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب، يخال من حل فيها نفسه ملكا، يزهو بتاج على الهودين محصوبي، الهودين اللي هما نواضر من يديروا ولاد راسو على الكرسي السيارة جديد الزين.
2: صحيح.
3: يزهو بتاج على الهودين معصوبي، ركبته وبياض الصبح تحسبه، صدر المليحة مكشوف التلابيب، والبدر في الأوق الأعلام متقع، يرنو إلى الفجر في الحاض المرعوب، وللنجوم بقايا في جوانبه كالعقد منفرطا من جيد رعبوب، نسيم هبوب في مدارجه ما ينعش الروح من نشر ومن طيب، فطار من غير تحقيق براكبه، بل مر يمطر مطرا فوق ملحوب، وصار سيلا داركا من أمهيعه، كل لب يتعب شؤوما بشبوب، فكنت أنظر حول الأرض جارية كمثل تيار بحر وهو جريبي، يلوح فصل الرباء وصلا فأحسبها صارت المري قد صفت في ترتيبي، ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من سهل، جبل عالي استناخبي حتى بلغت به أقصى ما دا عجزت عنه العتاق، الجرد استراحبي لهم الخير، وكم على بي إنشارا وكم على بي إنشازا تسلقها وشاب في السير تصعيدا بتصويبي، لا يعرف الأين منه أين موقعه ولو يواصل إدلاجا بتأويبي.
2: جميل.
3: وكيف يتعب من لا حس يتعبه ولا يسير على ساق وضنبوب، وإنما هو يجري في مسالكه دفعا بقوة غاز فيه مشبوب، جربته هابطا أجزاء أودية وطالعا في الثنايا والعراقيب، وملهبا في سهول الأرض ينهبها نهبا ويخلط لهوبا بألهوب، فكان أسبق مركوبا لغايته، وكنت أقرب طلابا لمطلوبي، تلك المطية لا من كان يذكرها أديب ذبيان من عيران التنيب، لو مطها لبيد قبل تاه بها حواضري قدما أعاريبي، ولم يهم

0: لو رأى ابن العبد منظرها من مص عوزائه في كل أسلوب، ولا أطال ابن حجر لابن امرؤ القيس وصف منجرد عالي الصراط كميت اللون يعبوبي.
1: جميل، أظن هذه الصور الشعرية ديال الشاعر العراقي معروف الرصافي صور جميلة ووصف بدقة فعلا السيارة ما شاء الله. طيب، هل في شعراء تحدثوا عن طائرة السيارة الصعيدي؟
0: هناك إنسان قد سافر في طيارة وصار يتفكر فيها بعض وسطها، يقول لا بيت من ظلهم، قال يقول سبحان من جعل طيارة من جمد طرف الطيار والوتات أحمد، معدن لا من الحجار النحاس والحديد والريش، فهمتك؟ هذا هو المعدن من الطيار. قال سبحان من جعل الطيارة من جمد كهيئة الطير يعلو في السماوات، ينقض وينفض كالباز على عجل، وكم يواصل ورنات بأنات، يحاكي الطيار لهم الطيور اللي هو الطيار الشافي الطيور بجنحتوك، يحاكي الطيار جاجئا وأجنحة للرعد، يحكي بترديد لأصوات لله ما فيه من هول ومن عجب ومن شاءات وآلات وآيات.
1: رائع جدا ما شاء الله، هذا نقال في طائرة، وأكيد أن الشعراء ما شاء الله عليهم أبدعوا في هذه المركوبات اللي هي وسائل نقل، برا نتكلموا على السيارة وجوا طبعا عن الطائرة، وأكيد ليس الشعراء فقط السيارة الصعيدي من تحدثوا عن السيارة والطائرة، ففي أيضا مطربون ومطربات، نتذكروا عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي في الغادي بالطوموبيل، وأيضا سعيدة شرف تغنت بالطائرة، نستمعوا لها جميعا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيو من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل

0: شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقات.
0: للإذاعة

0: الحلقة السابعة عشرة.
1: سعدية وصافي بارك عليا من البكا، واش هادشي علاش عيطتي لي دابا باش تبقي تبكي قدامي؟
2: البارح جاوني الخطاب.
1: كيفاش الخطاب؟ باغا تعملي لي زعما الغيرة؟ فقت فيك.
2: لا لا ماشي هادشي، راه معمري ما كتبت عليك.
1: هي هادشي بصح؟ وهاد العريس بسلامته شكون هو؟
2: خدام في المدينة من جهة عائلة راجل خالتي.
1: شوف غير نعرفو ما تساليني غير نحرم عليه رجوع لداركم.
2: ايوا هي الا بطرتي وجيتي غدا عندنا ربما يقدرش يردك الا انت جيتي انت وامك خدوش.
1: هي مازال ما فضو مع هاد العريس؟ هي باقي حتى شي حاجه ما دارت رسميه ما كايناش.
2: ايوا الهضره الاولى، راني خايفه يفرقوا بيناتنا.
1: شوفي السعديه راه ما تفرق بيناتنا غير الموت.
2: الله يهنيك.
1: اجي فين غدا؟ بقاي بلاتي.
2: لا من الاحسن نمشي، دابا ولات الخرجات ديالي محسوبه عليا. الله يهنيك.
1: ومنين هكاك؟ بسلامه.
3: أسيدي السيد تامي ما عندك ما تسال، واخا راجل بسيط وفقير كابر في العرس ديال بنته، التبوريض والتنظيم.
4: واه حتى بنتو السعدية زينة تبارك الله، واه تستحق تفرح براسها.
3: سمعت باللي عليك كان كيحبها.
4: ودي كلها كيدي لي مكتبة لي وخلاص.
3: هادي شي هدية ما جاية بالطبل والغيطة ليه ليه؟
5: والله إلا هدية. شوف راضية دافعة قدامها تور مليح، وزيدوا نقربوا زيدوا
3: وقروا ساعة عامرة بالخيرات. إيوا هذه هي الهدية ولا بالك؟
4: الموالي ضيعتها فيها أمها هنية هابتها كتردها، نعنو بطريقة أخرى وخلاص.
3: الطماعة نسا وما دوزت عليهم أمها.
4: والشوكة السيكي ولد الورد، سبحان الله العظيم. شوف أنت شوف بطل راسك كيجري وأنت جريتي تلقالي وغادي تطيح بالفرحة.
3: شوف بنادم اللي كيجبر لي واسيه وياخذ بخاطره ويشاركوا في فرحه وحزنه طبيعي كيتبدل وكتنزل بالزول الرحمه والزول من القلوب العداوه

0: والكراهية.
1: إيه يا سيدي، الله يغفر لنا مجموعين، الدنيا فانية، سعادتك أفعال الخير.
0: مرحبا ونهار كبير بلا الله راضية، الفرحة هاد العرس ولا صفحتاين بالمجي ديالك لعندنا.
2: الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود، حنا راه خوت وحباب الحاج تهاني، والسعدية حبيبة وفي القلب ساكنة.
0: الله يكتر خيرك والله يرحم لاله هنية.
2: شحال فرحتيني بهالدعاء، ربي يحفظك ويخليك ويخلي دارك ديما عامرة، وتفرحي إن شاء الله بولاد ولاد السعدية.
3: يا ويلي يا تيادي هنية خرجت من القبور،
4: هذيك راه بنتها راضية. ويلي
3: سبحان الله العظيم يا عمها، الله يخرج حفلتنا على خير.
0: أسيدي من جهة أخرى سمعت غادي تبني جامع المالها الخاص في الدوار.
1: وفي الحقيقة عش غنقول لك، رد بها الله، أدخلت في قلبي حق ربي.
5: وغادي تبني وزير تاع العصير يخدم صيف وشتاء، يخدموا في كاع ولا الدوار.
1: الله يعاون كل واحد على قد نيته، كاع اللي عدو نية حسنة وبغى يعاون هاد الناس.
0: أنا عمرني ما عشت في جو مزيان بحال هذا.
1: واش غنقول لك، أنا بعدا بالنسبة لك هذا هو أرفع عرس داز في الدوار ديالنا هاد العام.
0: طاح الظلام أمور الدار حلف، حتى يتعشاو عباد الله عادي يفرقوا الملعب.
5: وانشطوا وفرحوا مع راسكم، ورا ماشي ديما كاين العرس.
0: هيا مرحبا ونهار كبير هذا.
6: شكون هذا اللي جالس تحت الشجرة ومخلي العرس والحفلة؟ السلام عليكم.
7: شكون باق الدور؟
6: علي اش كتعمل يا وليدي هنا؟ دوز تدخل معايا لدار تاني، راه عرض على الدوار كله.
7: لا باق الدور خليني عليك.
6: ما يا وليدي مالك كتبكي؟ فهمت قصتك مع السعدية، ما خافي على حد. صبر يا وليدي صبر، انت ولد مزيان وغادي يعطيك الله حسن منا صدقني. ودابا دوس تدخل ونسى هاد القصة، راك مازال صغير والدنيا قدامك.
7: عافاك باق الدور غير خلينا عليك. عافاك
6: ايوا وليدي، انت تعرف وحتى انا ما كنت جاي، ولكن بنتي حليمة هي وراضية كاينين في العرس، وجيت باش نونسهم فرجوا على الدار، خفت نخليهم يرجعوا وحدهم.

0: هادا راضياك الضرب وجهها وكتلت في شعرها.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الدرية دايرين بيها باش هدنوها وهي كتدفع فيهم.
2: لالا راضية أنا فعارك بركة، يلا نمشيو.
3: الله يهديك بنيتي، أجي في حالك نخرجوا من هنا. راضية بنتي أنا فعارك، حاولي على راسك.
4: راه خرجت كتجري واتبعوها لا تمشي توقع عليها شي مصيبة في الليل.
2: منين دازت؟ منين؟
3: واجيبون مشاعل، راه دخلت في وسط الغابة.
5: قلت لكم اللي شت راضية الله يخرجها الطرح بسلام.
6: أيه أيه، كسرت عباد الله في عرسهم، أقدع من نحسي العياذ بالله.
4: ارجعوا ارجعوا ارجعوا لدارها، مشات وقدوا حليمه وبعض الناس مشاو تابعينها. اسيادنا غير رجعوا، ما كاين باس.
1: يا مامتي، يا وي يا وي، والطعيمه اللي كنا غادي نزلوها دابا وخلاص.

0: حفيد يا ستر، ما كان قشعواله فضلة وريح مجهد. يا لطيف يا لطيف، الضوء ليش عناه كيدفع؟
1: وفين تكون مشات؟ مشات للدار.
0: وشكون عرف؟ المهم انت رزقيني ما تمشي لي مع هذا الظلام. الله يدير تاوي الخير.
2: انا رجال يا ريري، خدور وقدور فارق.
0: انا شكون؟ الجمالي.
3: وانا انا الى ما خفت نكذب شفتها دازت جيت الروضه فين مدفونه امها.
0: الروضه في هاد الليل؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: زيبني تنفس القلطان ونمشينا نقلب عليها على وادي ومكتوبي.
1: غادي يبقى بالي مهول عليك حتى انت أبا، ما تعرض راسك لشي خطر ولا لشي مصيبة لهلا يقدرها علينا.
0: أنا ما تخديش عليا، موالف بالخروج بالليل، على عاد غادي تعرفيني اليوم.
2: أمي أمي، هذا هو قبرك أمي، هذا هو قبرك أمي، هذا ما خديتي من هاد الدنيا الفانية. ارتاحي ارتاحي وريحيني معاك، خليني نعرف لهنا ونتمنى لك في كل لحظة من عمري الرحمة والغفران. صورتك ديما قدامي بالليل وبالنهار، خلتني نحفر على الماضي بكل خير وشره. أمي الحبيبة، خليتيني الحمل ثقيل، خليتيني الحمل ثقيل وعد أبو كبير، ما عندي لي لا جهد ولا قوة. ارحميني، لا لا يا ربي اسمح لي، لا ارحمنا بجوج يا ربي، ما نطلبوا الرحمة إلا منك، ما نطلبوا الرحمة إلا منك، أنت أنت هو القادر، أنت هو الرحمن الرحيم يا ربي.

0: حليمه،
1: صباح الخير يا لالا. كيف بقيتي مديك الليله البارح؟
0: الحمد لله مزيان.
1: كان عقلي غادي يخرج عليك منين خرجتي من دار العرس في ديك الحاله. ما خلينا فين قلبنا عليك.
0: مشيت نتراحم على امي
1: في ذاك الليل،
0: ما شعرت حتى وجدت راسي حدا قبرها.
1: ما ارتاحينا حتى رجعتي للدار.
0: ما بغيت نتعب حد معايا.
1: وخدتني عيني شويه، فقت دغيا وجبرتك نعسه، وقلت ليلى فيقتها.
0: باق الدور خرج؟
1: ايه الصباح بكري كيف العاده.
0: الله يخليك وجدي لي الفطور ديالي، مشتاقه للنسمة البارده.
1: راكي في حاجه للراحه الكبيره لالا راضيه.
0: هاد الساعه ما عندي والو، ساعه كتدوز ناقصه. فتحي لي اختي داك الشرج من اللي عطاك ستر وسيري وجدي لي الفطور.
1: هو الاول
0: الله اطمئني يا روح امي الحبيبه، ما يرتاح لي قلب ولا ضمير حتى نمحي اثار ظلمك من قلوب الضحايا، ونطلب منهم المسامحه الصادقه النابعه من ايمان صادق.

0: جيتي صافي خوات البوطه من الغاز.
1: مالك يا الوالده زعما ما بغيتينيش نجي ولا معلوم خصني نجي؟
0: ديتي الفليسات وزتي بخلفه.
1: خديت التصبيق غير التصبيق، وحتى دابا عيطي للعدول ونشهد لكم.
0: يا مصطفى يا وليدي راك غادي في طريق عوجة.
1: شبعت من هذا الكلام الوالدة؟ الله يخليك شبعت من هذا الكلام.
0: ويلي وحدي 180,000 ريال يا وليدي مشات في 3 ايام نعيشوا بها العام كله ويبقى الخير مازال.
1: ما مشاو في خلا، راني شريت خير الله ديال القوامج والكباب والسراول. راني كنت عريان الوالدة، كنت عريان. المهم ما تصبق عندي، كيف قلت لك راني مهربا لكم من حق.
0: الذهب كله شريتيه شوي مزات.
1: شاد نقول لك، الفلوس في المدينة الوالدة كيخرجوا من الجياب بوحدهم سبحان الله، تقولي كيسحروا لهم بالحق. عقد دابا باللعبة.
0: اش من لعبة؟
1: اللي بغى يعتقل فلوسو عطى الله البنكات فين يعتقلهم من السحور ديال المدينة.
0: ومالك ما تسجنهمش في الأرض تزيدك وتعطيك كل فضل.
1: خليني من هاد الهضره الوالده، قلت لك دابا راني عقت وفقت صافي. على الواحد كيبقى ديما غشيم، كلشي مع التجربات اللي كدوز على بني ادم.
0: ايوا دابا فاش عينك؟
1: وما يكون غير الخير امي، يكون غير الخير. تقيني بعدا راه فيا الجوع.
0: اويلي وحدي تاكرشك ما شبعتيهاش.
1: واحد الكاسكروت عندهم الوالده في المدينه غريب،

0: الله يرضي عليك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: هي سي هي والله إلا معك الحق راضية. كم تخصنا هاد الكرويلة أن تكون إن شاء الله مباركة بسعودة.
3: سبحان الله العظيم، مين كنت صغيرة كنت كنحلم تكون عندنا، وهاي نفعتنا.
2: ورهنيت شي أراضي هنا ديالك بعد شوية، يمكن كاع مازال ما ساليتي تشوفيهم وتتعرفي على الخدامة والناس اللي مكلفين بهم.
3: إيه كل نهار نمشي نجيها.
4: يا جابتك أنا أخوكم، أنا أخوكم كان عيب.
3: يا لطيف يا لطيف، مسكين كيضربوه بالحجر وهو هربان منهم وخايف مسكين. وقف وقف وقف.
2: وقف هذاك بنيتي راضية، سليمان مسكين عاد شفتيه اليوم؟
3: لا شفتو شي مره في هذا المنظر كيضربو هكا الدراري، ولكن ما ديت غايه.
5: ابعدوا منه يا قلالي الترابي. يا دوك النزوقه راه غادي نعيط ليكم الحساسه يقبضوكم. ابعدوا هذا اسيروا اخي زيد.
3: مشاو كيجريو وهو تخبى منهم بين الشجر. عندك تكون جات فيه شي حجره.
2: ديما الحمد لله كيستر الله من الحجر. دابا راه مشى لبراكته مسكين، واحد البركه عطاه ليه شي مؤمن كيعيش فيها، وحتى من الماكله والشراب ضمنها ليه. الله يكثر من مثاله.
3: ما شاء الله وخلاص.
2: كتعرفي هاد سليمان؟
3: لا كيقولوا عليه بوهالي. ما عمري منين كنت هنا مشحال هادي عمري ما شفتو ولا ديتها فيه.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. وراه بنيتي راضية، سليمان من لحمك ودمك يا حسرة.
3: هاد سليمان
2: بصراحة هو
3: تكلم. هو مالك سكتي؟
2: لا هذا موضوع آخر. هي هي
3: قل لي تكلم، شكون هو هاد سليمان أباك الدور؟ الله يخليك كون صريح معايا.
2: سليمان ولد عم أمك الله يرحمها.
3: ولد عم أمي؟
2: وأول زوج في حياتها، والله يغفر لينا وليها، هي السبب في كل ما وقع له مسكين.

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحي،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلو،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن

0: النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مش ديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: صحتك في دقائق.
6: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل. ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب التركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
5: صحتك في دقائق.